0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد اف ام في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن

0: @alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

0: اثنيناتهم يحاولون بس ما تجي بيتهم.
1: بس شنو؟
0: لا هو يقدر يخليها اسعد وحده.
1: اي.
0: وهي خطيه هي والزمن راح يكونون عادي.
1: فالافضل شنو؟
0: الافضل انه هي ما تجي ما تجي هم هي النيه حلوه. بس هي بالنهايه تشد فيها خطيه.
1: زين حضرتك حتى نكون صريحين. شنو الشيء اللي ما نقول كذب بس كان مبالغة كان تتمنى إنه يصير مثلاً معاها وما صار؟
0: أتمنى يكون يعني وياها وما صار. لا أنا ما تمنيت شيء وما صار يعني حققته وياها.
1: حلو.
0: يعني ما كان يعني أحلامي على قد المقدرة مالتي.
1: الله.
0: فما يعني ما يعني مثلاً أتمنى أصير أصل القمر مستحيل يعني هذا الموضوع. أيه. مو أمنية فاللي أمنياتي كانت على المقدر اللي راح أسويها لو مثلا أطلع بيت وحدي. أيه. أسافر وياها أخلي الموضوع ما تحتاج شيء وهذا وموضوع ما تحتاج شيء وهذا وهكذا بس فما تمنيت شيء ما صار.
1: حكيت وفق إمكانياتك. نعم
0: بالضبط تمنيت على ضمن مقدرتي يعني
1: والنعم منك. أهم شيء وفيت وياها.
0: أهم شيء إنه أنا أسمع أصواتكم ومشارككم دائما.
1: الله يبارك بيك ويديم الطلة. نورتني يا بطل.
0: شكرا على هاي الابتسام اللي جاي يومية بوجوه الله.
1: الله ينطيك العافية. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ مصطفى الباشا. سعدون جابر يقول خلصت صدق وك صدق خلصت صحبتي وياك. تذكر قعدنا سوا وش قد ضحكنا وياك. صعدتني للسماء وهديتني من هناك. يعني انت صعدها للسماء بتأملها بآمال وأهداف ربما تكون انت صادق فعلا لكن ما متمكن من أدواتك إمكانياتك فلا توعد بشي انت ما مالي ايدك منه يعني انه والله الا اخذك الاستراليا وانت ابو المولده يطلبك شهرين مثلا. لا توعد حتى تحصل على شيء خصوصا الرجل. يعني انا اعتبي على الرجال اكثر من النساء. يعني الرجل مفروض لما يقول كلمه يوفي بيها. يعني والله يعني ما علينا بالسياسيين هسه هو مو كل رجال رجال اكو ذكور. فبس الرجل يعني الرجل انت خليك لا توعدني خلي قول على الله مو عصا سحرية بس مو هو ايش حكى بختي حظ الاسود. يريد يحقق أحلامه. هو جاي يحقق أحلامه بيج. بلكي تحققي له أحلامه يسافر وياك يقعد. والله أعرف عائلة أقسم بالله يعني حققت أحلامه هذه المرة وكونته وسفرته وقعدته مطاعم وصار هيجي صار من يدوج يقول همشينا مطعم. والله يعني أوكي رجال ومرة يعني ما بيها شي ماكو فرق يعني بس دورك وين انت. اوكي هسه دورك وين اني انت ايش حققت لي هاي يثرم جزر بعد عناجها وحبيبتي حياتي في دول الله وما اعرف شنو وهي مصدقه ما اعرف. يعني اكو نساء قيمتهم كلش صغيره امام نفسها يعني هي تشعر قيمتها بكلمه انه اللي يقولها احبش إلا يقولها مثلاً يعني هذا الكلام حتى هي تشعر بقيمتها. مع الأسف أنت أكبر من كلمته أكبر من أنه يملي عليك. بس إذا تصرف يعني عيد ميلادك يعني جاب لك فتشي حتى وإن كان هو إمكانيته ما تسمح له أو على الأقل شوفوا أنتوا الرجال يوم اللي ما عندك

كان تشتري لها فلوس مثلا بعيد ميلادها لا تطلع للشغل، تقول لك شكو اليوم؟ قولها اليوم كل عام وأنت حبيبتي أقولها على طريقتي. والله لا تروح للدوام، سوي غدا، رتب البيت، هيجي قلها تعالي اليوم نحتفل بالبيت، حسسها بقيمتها يا أخي. البس الصدرية، شكو بيها؟ البس الصدرية، يعني شبيها أصلا حلوة عليك. شوف الله الله. كل هالخسر وما تختصر. هستوها مرتدة تشد للصدرية وهذه وطبت عمتها. وليك أبو جدر الوحد.

0: تعرفون الباقي بعد. هي ويانا عزيز على الخط، مرحبا.
1: يا ابو السلام عليكم.
0: اهلا باخونا العزيز ابو حسوني. جدي دعفس. انتو تضموا لي دولار للبنجور تتصلون بي؟ اوكي انتظر هواية بس شكوا بيها دولارين، خلو عاد دولارين ناخذ اتصال. مرحبا، بعدني عاد دولار عتاني. يا هلا
1: شكبين.
0: يا هلا ببرهم الغالي.
1: شلونك عيوني يا غالي؟
0: شنو اخبارك؟ اللي
1: مشتاقين والله.
0: تشتاق لك الجنة بعد.
1: انا منيح كثير منيح، بس كثير كثير مشغول ستبان.
0: يا رب الفلوس والسعادة.
1: شو هيدا الفلوس ما بتعمل كل شيء، لا لازمني راحة بال بس.
0: عن جد؟
1: اي والله. انت اشتغلي كثير راحة بالك بتروح من عندك. والله
0: بدي فلوس كثير. شو بتعمل؟
1: شلوني باللبناني بدعتي.
0: حلو تبولة.
1: منك مقبولي.
0: هلا برهم. وأشهر كذبات الخطوبة، عشت هذا الدور؟
1: لا.
0: هاي شنو؟
1: والعباس
0: بس شوية.
1: والعباس ما مكذب.
0: سلام الله على أبي الفضل.
1: بدو القبر. زين بس لا الحمد لله، يعني مو المشكلة أنا ما أحب الكذب. بس مرات يكون مطلوب،
0: مرات كذب
1: يعني موضوع هيك. اي يعني انا خالي هيك راس حاجه، بس مو يعني كذب مصيري وكذا، لا هيك يعني مثلا وين انت؟ انا براس الشارع. هو انا لا يعني مو براس الشارع، بقي قدام شوي. هيك بس على مود
0: ماشي. لا هاي كذبات يعني مو كذبات اصلا.
1: اي ما تسوي مشاكل قصدك.
0: والله أنا ضد إنه أكذب حتى أصلح شيء. الأفضل إنك تحكيها مثل ما هي حتى أنا أرتاح وأعيش.
1: يوم خميس لا نسوي مشاكل كذي.
0: أي مو أنتوا هواية تحكون الصدق؟
1: عيني نص الزين من يسمعوش راح تلقيهم هسه بس لك باكر الصبح وهل المطاعم يدعوا لي سنين ريوقهم كلهم برا.
0: زين إيه اليوم هواية راح يباتون بالحديقة. يعني ما تقمص الدور، مو حقيقي ايام الخطوبه. و
1: أبد.
0: ما تغديتوا تشيبس؟
1: لا. لا والله لا انا جدي حتى مرات اكون قد ما جدي اكون مكروه بصراحه، حتى وهي نفسي جدي. ستبان يعني حتى وهي نفسي جدي.
0: اي
1: يعني إيه يعني لازم هيك الصابونة ألزمها، لازم هيك المعطل، لازم إذا ما ألبس حزام لا شنو أكو نقص أكو ساعة. لا مستحيل، هاي ليش ما لابسه؟ يعني هيك قد واحد قد ما هو نظامي وجاد يصير مكروه. هاي آه يعني بالضبط.
0: مو مكروه، مرتب وعاشت إيدك والله يسعدك حسن. أنت وأختنا
1: وجدا اعتذر عن التقصير بالابتعاد عنكم، بس بالقلب والله
0: ابدا ما مقصر حشاك، والله يشغلك بالسعاده ان شاء الله.
1: الله يسلمك عيوني لك بالاحسن ان شاء الله.
0: شكرا برهم،
1: تحياتي لوسام ماجد عيوني. مع السلامه.
0: تحياتي لك، حياك الله. راح اجيب لك من ابعد بحر، يعني مو اول بحر، ابعد واحد، احلى دره بلاقيها واسرق لك من حول البدر أجمل نجمي وخبيها. وابني لك بالعالي قصر وعاجنا حاتي وديكي ولغزل لك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديكي. قلبها تقول بس جيب السوارة. والله أكو رجال فعلا تعبوا على حبهم، أمانة تعب على حبه ما راد يضيعها، بس هي اختارت تضيع منه، هي اختارت تضيعك، اتركها والحمد لله أنك ما ارتبطت أكثر بيها. الحمد لله المستقبل مو وياها، لأنه راح ممكن اللي عافتك هسه بقوتك ممكن تعوفك ايام ما انت ضعيف مريض. كبرت، مثلا تعرضت إلى حدث معين لا سمح الله، أول من تخلى عنك هي، وش قد صارت حتى عن أطفالها تخلت. ف يعني أنت كبرت أولادك، يعني أكو نساء هسه طلقت من أزواجها وأولادهم كبار، يعني كليات ممكن على وشك زواج أو متزوجين، يعني هاي ما أدري هاي شو تحس اللي تطلق ورا ما ابنها تزوج، يعني شو تحس ولعدها 4 و5 و6؟ يعني أوكي للناس ظروفهم، بس 30 سنة 40 سنة وين كنتي ما شفتي؟ يعني والله أنا حاملتها على مود جهال، إيش قد جايبة 9؟ شبيش زادة؟ شنو بياض تقفين عليه؟ والله العظيم مع الأسف أكو جهل متقع عندنا، وخصوصا النساء ما عندها اهتمامات عقلانية، تفكر فلوس، تفكر تشتري ذهب، خاف الرجال يغدر بيه، هي عندها ملاوي تبيعهن وتسوي ما أدري شنو، تسوي سلف، خاف الرجال يغدر. يعني هي مو كارثتك إنه يغدر؟ فأكو رجال تعبوا على حبهم، ما ضيعوا حبيباتهم، ما ضيعوها، حارب الدنيا. وأكو لا فلتت، سحبت إيدها من إيده، لقيت إيد بيها مجوهرات، ممكن إيد بيها سويج ذهب. أي ما أريد أذكركم، عفو. ناخذ اتصال. مرحبا، بونجور. علاء، يا علاء، أستاذ علاء، علاء من النمسا. طيب من ألمانيا فلاح أبو عباس بعث لنا فويز.
2: صباح الخير والعافية والسرور على مقدمة البرنامج المتألقة وعلى المخرج وعلى جميع المستمعين راديو الرشيد. تحياتي لكم، نتمنى لكم نهاية أسبوع جميل إن شاء الله يا رب العالمين.
0: آمين أجمعين. أبو عباس الذهب، ألف تحية لك، وباقي المسجات إن شاء الله نقرأها تباعا تباعا بعد البريك، انتظرونا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار لأجمل لحظات، تشمل أشهر البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com.

0: بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: المشق موتور،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: الماشق موتورز،
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتورز.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم. هاي مو اي اغنية، هاي الاغنية الك. الرشيد FM

0: صدق يعني حتى ما حكيت وياها تليفون؟
1: اي والله بس راح اشوف لك وكشلتها بعد ماكو ركبه لين عندي اخوي خطيه ثاناني بل ثاناني 6 سنين
0: أي.
1: قبل ما اختار وما عجبتني زلانه وما عجبني زلان
0: اي
1: 6 سنين ظل مثانيني عجبتنا كل شيء من كتبته اسبوع كامل كلمني عرفت كشلتها
0: زين اصدقائك ابو موسى
1: نعم.
0: مرات انتقدت صديق لانه ما قال الحقيقه مثلا اثناء الخطوبه او اثناء
1: والله العلاقه ممكن بصراحه اكو ناس يعني ما يحكي لها واقعه ما يحكي لها الواقع

0: هي فشت النفخة ها؟
1: لا يا ما فشت.
0: لا
1: وقت فشت ده.
0: الوقت
1: هي
0: فشت.
1: يعني.
0: اي والله زين الحمد لله على كل حال.
1: بس هي مسألة الخطوبة شوف يا مانة يعني قاعد يكون بيها كذب من يصير بيها كذب وحكي مو حقيقي. الزواج أنا أشوفه ما يستمر أمانة.
0: زين
1: أنت من البداية تبديها بحقيقة يا بان عمل واحدة اثنين ثلاث قدم كانية على قدها قدها قد أروح أنا عندي فيت عندي سيارة وعندي هالقد بالبنك.
0: نعم
1: وأنا ما زين يطلع كل شيء ماكو.
0: أحيانا يقول لها أني جدي ما تعرفين كانوا يا الملك وعند جيعان وعند ما أعرف شنو وأطيان وتالي متالي جدا مقرود إنسان بسيط
1: موضع ست بان غالية. يعني أنت إن شاء الله أخت عزيزة وغالية
0: الله يعزك
1: هاي الأمور. يعني النساء مو كلها نفس التفكير ولا الرجال كلها نفس التفكير.
0: أي أكيد
1: أكو بنية تدور هاي الأمور يعني أمانة أنه هاي الأمور اللي ما لها داعي النفخة الزايدة
0: نعم
1: وأكو مرة تقولش أنا دور الرجال يستر علي
0: صح
1: الرجال يخاف الله بيه
0: صح
1: ومع العموم هي أفضل شيء أنه الرجال يخاف الله بالمرة باقي الأمور كلها سهل
0: صح
1: يقدر هو يعيش يقدر هو يسوي كل شيء.
0: تمام نصيحة للبنات المخطوبات هسه شو تقول لهم؟
1: والله الطرفين ولد والبنية
0: اي
1: عمر المادة ما جابت السعادة للإنسان فتدخل انه المادة نمبر وان بحياتكم الزوجية اوكي مطلوبة العيشة مطلوبة للمستقبل
0: نعم
1: بس من تبدون حياتكم الزوجية الطيبة ومحبة ومخافة الله
0: نعم
1: والاثنين واحد يراعي يعني الآخر الرجل لازم يخاف الله بالمرأة عاملها وما يرضى الله عاملها مثل ما الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا به
0: نعم
1: والمرأة أيضا مثل ما الرسول قال يعني تحفظ الرجال بغيابه وبوجوده وتحفظه بكل شيء أيضا تبادر هاي الأمر والله العظيم كل الأمور الزوجية والحياة والمعيشة كلها تسهل. أنا حكيت عن تجربة يعني عن تجربة شخصية وعن تجربة يعني قريبة علي من تكون حياة الزوجية بيها مخافة الله وبيها مرضاة الله بالتعامل
0: نعم
1: الرزق يجي العافية
0: طبعا
1: الخلفة تجي كل شيء يجي
0: طبعا
1: بس ما تبدي بكذب وبلعب المرأة أكون نسوان مسكينة يعني قاعدة بالبيت والرجال ما شاء الله يلعب ذيل 24 ساعة
0: اي مع الأسف. عموما
1: رب الموفقية للكل
0: آمين. البركة بالرجال الحقيقيين أولاد الأوادم أمثالك. شكرا جزيلا لك حياك الله يا عيني. ننتقل إلى ألمانيا وإلى الأستاذ فلاح. بونجور
2: بونجور تحياتي لسبان
0: يا هلا
2: جميع المستمعين
0: الله يبارك فيك.
2: المقطع يعني الشيء اللي قاعد تكلمون به شيء مهم صراحة
0: نعم
2: فأنا من رأيي إن من بنى على باطل فهو باطل من بداية الخطوبة كلها كذب بكذب ترى الحياة ما راح تستمر هاي صراحة.
0: أحسنت
2: راجع تصير بالمجتمع
0: أحسنت
2: خصوصا المجتمع العراقي وهذا من تجي أنا بنت دكتورة لو أنا ابني دكتور ولادي بياخذ دكتورة هذا كله كلام صراحة يعني بالنسبة لي كرأي يعني شيء فاضي يعني هذا شيء كله خطأ بخطأ.
0: زين
2: أهم شيء الإنسان احترامه تقديره عند المجتمع هو هذا الشيء اللي راح يكمل الحياة الزوجية.
0: طيب.
2: الحياة الزوجية ترى تعاون وليس تمام الزوج وحده كأنه عبد عندك يشتغل لك تنظف لك وتسوي لك. هذا الشيء كله خطأ بخطأ. هذا كل تفكير هذا أكثر الشباب اللي قاعد يفكروا هذا صراحة كله تفكير خاطئ.
0: طيب برأيك يعني شنو الشيء اللي لاحظت يتعمدون يخفوه المخطوبين عن بعض أيام الخطوبة؟ أكو فد أشياء شخصية يعني مرات يكون الرجل عنده شرخ في شخصيته فد مرض نفسي مثلا أو هي وهي هذه أهم نقطة لازم يتكلمون بيها لأنه هم بالأخير

0: أرواحهم وسلوكياتهم اللي راح تتعايش يعني بعيدا عن الشكل وهذه الأمور. فشنو اللي شفته يتخبى دائما بالعلاقات أو أثناء الخطوبة؟
1: شوفي ستبان، أنا راح يصير 29 سنة عايشة بألمانيا.
0: نعم،
1: فعايشين الحياة صراحة، يعني ما عندنا شيء مخفي.
0: حلو.
1: حتى في بداية كنت متزوج، يعني جيتهم قلت لهم كنت متزوج واحدة ألمانية كذا كذا، العالم استقبلوا هذا الشيء لأن كله صراحة.
0: نعم،
1: مو صريح.
0: نعم.
1: فقبل الزواج حتى بيام خطوبة لحد ما يصير الزواج، كل شيء ماضي ما له دخل بي، إن كان الزوج أو الزوجة. أهم شيء عندهم الحاضر. ما أقدر ألوم الوضع، أنت فلانة، أنت فلانة كان عندك علاقات قبل.
0: حلو.
1: قبل الخطوبة أو بأيام الخطوبة، هذا الشيء ما مسموح له.
0: نعم.
1: شخص أو هي من ماله ما مسموح تتدخل بيه بحياته الماضية.
0: زين.
1: المشكلة اللي قاعد يصير في مجتمعنا، مجتمع العراقي، فاهمين الحرية والديمقراطية غلط صراحة، يعني أدرون من هذا الكلام.
0: نعم.
1: بس هذا واقع الحال.
0: طيب.
1: يعني أنا من نسمع الأخبار أعداد الطلاق أكثر من الزواج. شنو السبب؟ شنو السبب؟ هل أكو خطأ؟ الخطأ بمن؟ بالأب والأم أو بالزوجين أو بالمجتمع؟ شنو الخطأ اللي صار بالعراق؟ ليش وصلنا هاي المرحلة؟
0: نعم.
1: ليش وصلنا المرحلة إن صار الطلاق أكثر من الزواج بالعراق؟
0: نعم.
1: الأخطاء اللي موجودة، فاهمين الحرية والديمقراطية غلط. ترى التليفون صراحة، التليفون إحنا نستخدمه هنا مرات تتواصل به، أما أكثر شيء نستخدمه للعمل، لا أكثر ولا أقل. نسمع به أخبار، أما ما أدخل للبيت 24 ساعة قاعد على التليفون، وهي قاعدة على التليفون، هو يباوح برامج شغلات غريبة عجيبة، وهي إهمال الزوجة أو الزوجة إهمال للزوج. يعني قاعد يصير انخلال، يعني صار أخطاء، والأخطاء ما حد قاعد يعني قاعد يستوعبها صراحة.
0: نعم.
1: مع الأسف، يعني مع الأسف، مع الأسف.
0: طبعًا.
1: فاهمين، يعني أنا مرة نزلت للعراق، وهاي رابع مرة أنزل للعراق. من أنزل هناك كلمة كلمتين أسولف وياه مسلم عليهم، بعدين كل واحد لازم تليفونه وقاعد على
0: صح.
1: جنب وقاعد يلعب.
0: صح مع الأسف.
1: حياتهم الزوجة ما يعرف إيش قاعد يسوي، الزوجة ما تعرف وياه من أطفال.
0: كلش صح.
1: يعني ليش هاي الأخطاء؟ يعني فاهمين أنتوا الدنيا ترى غلط يا معودين، يعني الشيء أيه. خطأ.
0: نعم.
1: وأنتوا يا الأب والأم تجون طلبون مهر 10 مليون و20 مليون و30 مليون، أنتوا تعرفون هذا الشيء راح يأثر على الزوج والزوجة مستقبلا؟
0: طبعا.
1: يعرفون هذا الشيء لو لا؟
0: نعم.
1: لأن ما حد راح ينظر غير الزوجة والزوج. أنت صح. ما قاعد تبيع بنتك بيع، ولا أنت قاعد تشتري بنية مشترك.
0: نعم.
1: أهم شيء عند الأخلاق، شنو تربيته، شنو أخلاقه، هل راح يكونون سعيدين بهذا الحياة، أما حسبها كمادية أو أنا عندي سيارة وعنده بيت وهذا كذا، لأن أنا ابن فلان وابن علان، ترى هذا الشيء كله أخطاء غريبة عجيبة. يعني ارتكبوها صراحة بالعراق.
0: نعم.
1: مع الأسف والله العظيم المجتمع هيك قاعد يدمر.
0: نورتني أستاذ فلاح، طلة حلوة. أتمنى لك حياة سعيدة في غربتك، الله يأنس وحشتكم ويحفظ لك العائلة يا عيني. وشكرا لاتصالك مرة أخرى في بانجور. شكرا أستاذ فلاح.
1: شكرا.
0: يا حياك الله. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
2: مرحبا سوان.
0: مرحبتين.
2: شلونكم؟
0: كيف حال المبدعين؟
2: الحمد لله بخير.
0: إن شاء الله على طول.
2: فيلمين غالية شكرا.
0: هلا والله. أي رياح.
2: الله يحفظك. ستبان، دائما بفترة الخطوبة يعني أكو عبارة مشهورة يقولون نحن لا نكذب بل نتجمل. أي فالطرف يعني يحاولون يبينون أجمل ما فيهم وأحلى صفاتهم.
0: زين.
2: أي بس تصير مبالغة بالموضوع، فيصير بها حراج بعدين.
0: حتى يبقون ويا بعض يعني لو هيجي تفاخرا يعني.
2: لا هي طبيعة بشرية. كل واحد يريد يصير قدام المقابل هو خشيم وطبيعي و...
0: زين.
2: ومثالي. لكن هاي المثالية تنتهي بعد الزواج، واحد يكشف الثاني بالعشرة.
0: زين.
2: فضد هذا الأمر. لأن يعني يصير كل شيء يبنى على غلط، بعدين يصير شيء سلبي على
0: طبعا
2: على الكل.
0: زين.
2: فهي شغلة تباهي يعني، آني هيك وآني هيك وآني هيك، فما تطول ما تطول، هذا تباهي ما يطول، فالصدق أجمل من كل شيء.
0: صح. أشهر

0: الكذبات اللي مرت عليك يعني هسه ما نحكي عن تجربة شخصية يعني ما أعتقد يعني أستاذ رياح أنت إنسان دغري وواقعي وصح فنان ورومانسي وإلى آخره بس هذا ما يعني إنه الإنسان ممكن يتفوه بشيء هو مو قده فخلي نتكلم بما مر على مسامعك يعني من كذبات عليها قلت هو وين هيجي أكو مثلا
1: هواية جدا هواية
0: أي كانت
1: يعني
0: عدي
1: يعني قبل الأيام
0: أي
1: قبل الأيام جو سئلوني عن شخص قال لهم أنا يعني فد مكانه وفد اللي صيت حلو
0: أنا أقول لهم أي يقول لهم أنا مدير الشركة
1: أي يعني والله العظيم أنا اللي إجى سألني قريب عليه وأريد له الخير أي هو خاطب ومكمل قال له لا أنا خوش إنسانها زين أنا هذا أعرف عز المعرفة
0: والله مشكلة
1: فهنا أنا صرت بموقف يعني جدا موقف
0: طبعا
1: موحل.
0: طبعا
1: فقلت له والله يسأل غيري أنا ما أقدر أجاوبك يعني ما
0: حلو
1: قال لي إذا أنت أعرف شيء قلت له أعرف شيء وهذا النسب من شرفكم صراحة
0: صدق
1: أي والله
0: أي عفواً عليك حكيت الصحيح
1: شخص كلش كلش كلش مؤدب وكلش تعبان
0: عاشت إيدك
1: وذولا ناس أوشنس
0: الحمد لله
1: الحمد لله
0: الله يحفظك ويحفظ البيت الحلو
1: الله يحفظك
0: ونورتني يا أستاذ رياح الغالي شكرا لاتصالك
1: شكرا
0: هلا والله عندنا مسجات حلوة أحمد يقول الشخص اللي يعترف بغلطه ثم يعتذر بشكل واضح وصريح تستطيع أن تعاشره مدى الحياة يسعد صباحك صباحك سعيد يا أحمد أعتقد على حسب نوع الغلط يعني مرات أخطاء إذا سامحت عليها تنعاد عباس الحمداني مشاركنا بفويز هلا بأبو سمرة
2: يا تيليش الخاصة عيني خيتي الغالية ستبان عليك شو على المستمعين يا عباس الحمداني والله ستان أربع سنين أحبها وتحبني بس إذا أفوت أسلم ما ترد السلام تستحي بس من نظرات من بعيد
0: يا عين
2: وما لحقت تشذب عليها والله اليوم قطعت مهر الصبح بالليل الحنة مالتنا
0: الله
2: بس أنا أقول لك أبوها طلع القضاء والمضى من عندي خلاني أنقر صناديق الماء وقعت على صبحة زين الله شاهد بس طلع روحي والله فلا إله استافة من عندي الله يرحمه ورحمته إن شاء الله
0: الله يرحمه
2: حياتكم عباس الحمد لله
0: يعني انت ايش قد ورد والله العظيم الله يسعدك يا رب وينطيك على نيتك الحلوه علي القيسي ابو حسوني
3: السلام عليكم وانا اسف ستبان وانا مشترك انترنت ورصيد فخلص الرصيد وسع على الانترنت ان شاء الله
0: ولا يهمك
3: اسف على انقطاع الخط وانتظرت بصراحه يمكن بثمان دقائق سبع دقائق يعني فالحمد لله واشكر بين ما نخلي رصيد ونعاود الاتصال معاكم
0: والله والنعم شكرا جزيلا أبو حسوني العلم إلى علاء عادل مرحبا ستبان تحياتي لحضرتك وللمخرج هو يقول راح أعيشك أحسن عيشة وهي تقول أعيش وياك حتى لو على حصيرة وتالي اثنينهم ماكو شيء أي صح أبو فهد الفراجي صباح الخير والسعادة ستبان سلامي لجميع الكادر والسيد المخرج سلام خاص من الأستاذ عمر العلواني أبو فهد ابن الرمادي والنعم حي الله الرمادي وهلها وشيوخها وناسها البسطاء وكل شيء أبو مصطفى صباح الخير صباح خميس مبارك لعيونك ستبان الوردة صباح النور والسرور للمخرج الراقي والمستمعين الأعزاء الحب الحقيقي ليس بطول الاتصال وليس بكثر التغزل وليس بكثر الحديث الحب الحقيقي أينما تذهب يبقى تفكيرك بمن تحب يعني عادي يغيب بس انت في باله ابو عبد الله الغالي مشاركنا بفويس
4: السلام عليكم ستوان والله العظيم على قولت هذا واحد قال للعزيز قال والله حتى تضحك حتى الميت الله يسعدك والله يا ستوان
0: الله يعطيك العافيه
4: هاي كل احنا سويناها بايام الخطوبه وكلها كذب عندنا فلان شيء وعندنا فلان شيء واني مرتب واني مسوي وطلع كلها كلاوات فيا رب يا رب يسعدك يا رب والله العظيم الله يسعدك قد ما احنا هموم هموم بس والله الله يسعدك مثل ما تسعدينا يا ست بان.
0: اسم الله عليكم.
4: يا طيبة يا طيبة، نسأل الله أن يحفظك.
0: طيب الله خاطرك.
4: يجيب هاي الضحكة عليك وعلينا. أي والله.
0: طيب الله خاطرك أبو عبد الله الغالي، ويسعدك إن شاء الله شقد ما تريد يا رب العالمين. أما هاي الكذبات اللي تطلع أعتقد إذا طالت فترة الخطوبة يعني أوردي راح يصير كذب. يعني أم عمر الغالية منورة.
5: صباح الخير ستبان.
0: هلا حبيبتي.
5: يا ربي صباح سعادة وتفاؤل إن شاء الله طاقة إيجابية.
0: عمري.
5: والله ضحكتين والله يا حجيتي كله صحيح. أنا قبل فترة بنتي تزوجت مصاف السنة ونسيب ما شاء الله أنا قلت تجي رفع على هذا البودي ما تعد شوفنا على واني واني واني واني بس يهمبل يرجع لي
0: عضلاتي وبالك عنا وش اسمه وتالي خالة بس تعال وخر هاي قنينة الغاز يروح يقوم عنده انزلاق. زين وعضلاتك وش فنجاتك اولق اولق. لومي حبيبتي في عيناك نجمتان وبحر ساحر، بانجور بالحب وسعادة أحلى بان وسام، والكذب لا يبني بيت. نعم إنه كذلك. على السريع وحيد الدليمي، بس نسمع وحيد الدليمي لفترة ما متصل ما متواصل.
6: صباح الخير على ملكة الطاقة الإيجابية الصباحية شهرزاد الرشيد ستبان الغالية مهمير، تحياتي للأستاذ المخرج وخميسكم فلة وناسة يا الربع، تحياتي لك.
0: خميسك عافية وهنا وجمعة حلوة بالعائلة الجميلة يا أبو الدكاترة، وصباحك وورد وبانجور. أحبابي ماكو أحلى من الصراحة، والله العظيم ماكو أحلى من الصراحة، واللي يريدك ويحبك يتقبلك على ما أنت عليه، شنو اللي أنت بيه يتقبلك. أما اللي يدور يمنى يسرى لا، أكو شعراية هنا على عينك وخرها لأنه انزعجت، هذا ما يفيدك. أوكي الله يقرب الاثنين اللي بيهم صالح لبعض ويبعد كل اثنين بيهم شر على بعض قبل ما يتورطون ويجيبون ضحايا لهذا المجتمع، يدوروا لهم رواتب من الرعاية أو موعد لمقابلة الأب أو الأم، إن شاء الله ما يدخلهم محاكم ويتمرمطون في أروقتها. يحفظكم ويحفظ عوائلكم. سعيدة بأسبوع رائع مر معاكم بإذن الله. ألتقيكم الأسبوع القادم وانتم بخير وسلامة. جمعة مباركة عليكم وعلى بيوتكم، ومبروك لكل من ينجمعون بالحلال اليوم وباكر. تحيات بان الموسوي وسام ماجد من هنا من بانجور على راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: يوصل أكيد.
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
5: على الرشيد.
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
7: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
8: سيارتك وتوكل، يلا هذا الحج الزايد عوفه.
7: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
9: ساعدوني.
7: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
10: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
11: انت كبير
12: يا بعد روح.
11: وهنيان نبيك.
12: الله يحفظك.
11: انت مشو يعني.
13: العاصمة بغداد.
14: العاصمة بغداد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتورز،
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتورز.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: معكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيد يؤكد وجود مشاريع قوانين تتطلب التشريع، منها قانون الحج الشعبي وصندوق التنمية. الناطق باسم القائد العام: عملية انسحاب قوة التحالف تسير بوتيرة متسارعة. نيجر فان بارزاني: تكامل الأدوار الرقابية بين بغداد وأربيل يعزز إنفاذ القانون. البنك المركزي العراقي ينفي طباعة عملة جديدة محذوفة الأصفار. قوة من نزاهة المثنى تعتقل عددا من المتهمين في فرع توزيع الكهرباء عن مخالفات. العسكرية تحبط عمليتين لتهريب المشتقات النفطية في بغداد ونينوى. الرئيس الإيراني: لم نبدأ الحرب ودفاعنا عن أنفسنا دافعنا عن أنفسنا. وزير الطاقة الأمريكي: نرغب في إنهاء البرنامج النووي الإيراني عبر المفاوضات. 165 قتيلا ومئات المفقودين دمر في النيبال والتبت. الأنواء الجوية: تساقط زخات مطر مع بداية الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار بإمكان موقعنا الرشيد ميديا .com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شيء واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي. 600 مليون دينار لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوت أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد 5 500 600، أو على البريد

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله
5: يحفظك. تمشي ويانا
0: خميسكم احلى.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يؤكد وجود مشاريع قوانين تتطلب التشريع، منها قانون الحج الشعبي وصندوق التنمية. النطق باسم القائد العام، عملية انسحاب قوات التحالف تسير بوتيرة متسارعة. نجرفان بارزاني، تكامل الأدوار الرقابية بين بغداد وأربيل يعزز إنفاذ القانون. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فرح الزيدي رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي عبد الرحمن، وأجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والتشريعات والقوانين ذات الصلة بعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما بما يسهم في تسريع إنجاز التشريعات التي تمس مصالح المواطنين وتدعم عمل مؤسسات الدولة. وأشار الزيدي للحاجة إلى ثورة في القوانين والتشريعات، مؤكدا وجود ملفات ومشاريع قوانين تتطلب إقرارها، ومن بينها قانون الحج الشعبي وقانون صندوق التنمية وحزمة أخرى من مشاريع القوانين. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن عملية انسحاب قوات التحالف تجري بتنسيق مباشر مع مكتب القائد العام وتسير بوتيرات متسارعة وفقا للجداول الزمنية المرسومة وصولا إلى الموعد النهائي في 30 من أيلول المقبل، لافتا إلى أن القائد العام وجه بتشكيل لجنة لتحديد شكل العلاقة مع التحالف الدولي بعد انسحابه. قالت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان أن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي التقى في أربيل رئيس إقليم كردستان نجرفان بارزاني وبحث معه سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية في الحكومة الاتحادية والإقليم. وأكد رئيس الإقليم حسب البيان أن تكامل الأدوار الرقابية بين بغداد وأربيل في إطار الدستور والقانون يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مستقرة وآمنة للاستثمار، مشددا على أن حماية المال العام ومكافحة الفساد مسؤولية وطنية مشتركة لا تحول دونها الحدود الإدارية، وأن الجميع يدا واحدة في إنفاذ القانون وملاحقة الفاسدين ومنع إفلاتهم من العقاب. نفى البنك المركزي العراقي الأنباء والتصريحات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن قيامه بطباعة فئات جديدة من العملة العراقية بعد حذف الأصفار، تمهيدا لطرحها للتداول، مؤكدا أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي. وأوضح المكتب الإعلامي للبنك في بيان رسمي أن أي توجه مستقبلا لعملية إعادة هيكلة العملة أو حذف الأصفار في حال اتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن يتطلب سلسلة من الإجراءات القانونية التنظيمية والفنية المعقدة. أخيرا، قال الرئيس الإيراني مسعود بازوكيان أن بلاده لم تكن الطرف الذي بدأ الحرب، مؤكدا أن إيران تحركت دفاعا عن نفسها في مواجهة الاعتداءات، وشدد على أن موقف طهران جاء في إطار الدفاع عن البلاد وحماية مصالحها، مؤكدا تمسك إيران بحقها في حماية أمنها وسيادتها. فيما وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بشأن ما تفعله الولايات المتحدة مع الدول لدفعها للضغط اقتصاديا على طهران. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بعناوينها. الزيدي يؤكد وجود مشاريع قوانين تتطلب التشريع، منها قانون الحج الشعبي وصندوق التنمية. الناطق باسم القائد العام، عملية انسحاب قوات التحالف تسير بوتيرة متسارعة. نجرفان بارزاني، تكامل الأدوار الرقابية بين بغداد وأربيل يعزز إنفاذ القانون.
لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وإي مقبله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
3: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
7: خميسكم أحلى.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله
5: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص راح يكونون يانا طبعا أيضا من خلال التطبيق. تحياتي لكم. بداية كنا سمعنا ما حصل في منطقة الدورة باستشهاد سيد العميد اللي هو مدير شرطة الكرخ، يعني مدير شرطة أمان الأمانة لجانب الكرخ العميد هشام محمد أثناء تأدية الواجب، ومنتسب آخر، واللي أدى أيضا الحادث إلى استشهاد 4 أشخاص في هذه الحادثة. على أثرها قامت القوات الأمنية بتطبيق مكان الحادث وتطبيق المنطقة بحثا عن المتسببين أو الخارجين عن القانون، وأيضا تحركت قوة أمنية إلى هذه المنطقة مع التجديد من قبل السيد رئيس الوزراء السيد علي الزيدي على أن يتم محاسبة المتسببين بالحادث والخارجين عن القانون وكل من تطال يده الدولة العراقية أو منتسبيها. هنا أنا هذا الخبر بدنا نحكي به احنا، بس خليني بصراحة أريد أحكي يعني طريقة ثانية. اليوم شخص متجاوز، ستقول لا متجاوز عنده، بس اسمعني لا تستعجل. هذه المنطقة تدار حولها الكثير من التساؤلات حول طريقة توزيعها، من وزعها، شلون توزعت. وهذا الشخص أو الأشخاص اللي هم ساكنين بها يعرفون إلى أنه هي مو نظامية، تمام؟ لا حد يدافع عن الموضوع، ده نحكي عن ذا يقول مو نظامية، وإلا ما طلع عليهم أمر إذا تجاوزات. اليوم أنت ببيتك ما حد يجي يزيلك إذا أنت رسمي وطابو وسند. ومن جانب آخر ما كنا نتأمل إلى أنه هذه الحملة بعد إبلاغه من قبل عمارة بغداد بضرورة إزالة التجاوزات، أن يعني خلاص صارت القوة تبدأ بموضوعة إزالة التجاوزات. بصراحة وكل اعتزازي بهذه المدينة الطيبة اللي هي الدورة، بصراحة أنا عندي هواي أصدقاء من عدها، وتعرفون أنه إحنا يعني أيضا ككادر عندنا أشخاص وزملاء بها ساكنين، لكن في كل مرة يتم يصير بها مشكلة، المشاكل تكون متفاقمة بطريقة مو طبيعية. قبل فترة احنا ايضا كنا سمعنا وشهدنا عملية عندما رفض احد مدراء العامين تسليم منصبه، وصارت همين قبت وما بين قوات امنية وما بين جهات اخرى. وبعدين موضوع ازالة التجاوزات اللي صار بالسوق الرئيسي ما الدورة هم صارت به مشاكل، وهسه اليوم استشهد السيد العميد. يعني تتخيل مع نفسك إلى أنه هذا الهدوء الذي تنعم به الدورة، وما داعش طبعا الهدوء الهدوء اللي يعني مو الزحمة، لا الهدوء اللي تنعم به، لا هذا واقف على شفا بركان. بس بالتالي لما تجي قوة وتجي الدولة، واليوم الدولة قوية والدولة تحاول أن تفرض سيطرتها بكل الوسائل، و يتم مقابلتها بهكذا جانب، أكو من يبرر هذا الموضوع يقول لك إلى أن الموضوع هو الإنسان يدافع عن عرضه أو يدافع عن بلده أو يدافع عن أرضه. خلينا في موضوع الأرض. الأرض عندما تكون أنت تملكها وتعرف إلى أنها تعود إليك، ويأتي غازي شخص يغزوك أو شخص محتل أو شخص يحاول أن يسلبك إياها وأنت صاحب الحق بها، هذا هنا أوكي. بس بالتالي أن يكون بهذه الطريقة وكأنما الموضوع والبلد فوضى، وكل من هب وذب ممكن أن يسوي اللي يريده، ويتم مقابلتهم بهذه الكمية من الأسلحة، البعض يشير إلى أسلحة خفيفة ومتوسطة. متجاوز هيك عندك أسلاح؟ شو الموضوع؟ هاي واحدة. اثنين، من يعتقد أو يتوهم بأنه هذا مو حكي إعلام، ترى دحكي صدقاً، من يعتقد ويتوهم إلى أنه الوقت اللي كنا قبل بيه عندنا شوية فلات أمنية، عندنا جهات الأمنية شوية غاضة البصر تمشيها بشن فلس، خالك عمك عينك أذانك، أعتقد بعد هذه الحادثة لن يبقى من هذا شيء. ودائما اللجوء للقانون هو واحد من المفاصل الحقيقية الجيدة جدا في هذا الجانب، فلذلك احنا ممكن اليوم انت صيح عيط احتج اعتصم ابقى قاعد مثل ما كانوا يسوون الاخوة في فلسطين
عن أراضيهم. طبعا هذا في حال أنت قابلت الحالتين، هي ماكو مقارنة بالحالتين، وهذا مو غازي، هذا بالعكس هو ده شيء تجاوزك، بس أنت بالتالي عندك صور كفلها لك الدستور، الاعتصام، التظاهر، براحتك، بس بالتالي تصل إلى مرحلة أن يستشهد عميد يمثل القانون بسلاح شخص متعمد قتله؟ لا، لهنا نحن نقف، كنا مع القانون، ولا يمكن أبدا إلى أن نتهاون في محاسبة الأشخاص المتسببين. أرجع وأقول لك هذا مو حكي إعلام، هذا حكي عن قناعة، حكي يعني. كل من يتسبب بزعزعة أمن هذا البلد يجب أن يحاسب، ويحاسب بشدة، ما يحاسب سوالف، لا يحاسب بشدة. هسه مثل ما العالم تقول والله هذا هو شخص أو ذول مجموعة أشخاص دافعوا عن بيوتهم لأن هي بيها عوائلهم، طيب ما العميد هم عنده عائلة، والمنتسب عنده عائلة، واللي انصابه وانقتله واليوم هم عندهم عائلة، ما جايين وحدهم، هاي واحدة. اثنين، شلون ممكن توصل إلى مرحلة أنت أن تقف بوجه الدولة بهذه الطريقة؟ الدولة ما

ابدا ان نتهاون مع مثل هكذا حوادث بالدوره وغير الدوره. اللي يحصل بالدوره ممكن اليوم يصير بالرصافه، ممكن يصير بالكرخ، ممكن يصير باي مدينه عراقيه. واذا هي هيك فاذا هو قانون غابه، واذا قانون غابه فكل من إلى، واذا كل من إلى ففوضى، واذا فوضى فالاقتتال بالشوارع يصير فلس. هذا ما موجود ابدا ولا يمكن يصير بيوم من الايام ولا حيصير بيوم من الايام. فلذلك انا شخصيا والبرنامج وهذه المؤسسه نقف مع محاسبه كل الاشخاص الذين اساءوا اليوم في حادثه الدوره. ابدا ابدا لن نسمح بذلك. ارتب به البرنامج حتى اوصلها للجميع، وادعو العقلاء في هذه المنطقه الجميله، هذه المنطقة اللي بيها عوائل راقية، هذه المنطقة اللي بيها ناس طيبين. أدعو العقلاء إلى أن يقفوا مع القوات الأمنية في عملية المداهمة، الإبلاغ عن الأشخاص، وأيضا أن يقفوا معهم في أن يكونوا سند حقيقي لرفع مثل هكذا تجاوزات على الأراضي الخاصة بالدولة.

0: طيب راح أسألكم سؤال اليوم بما أنه إحنا اليوم خميس، فلذلك راح أسألك سؤال وأريد أشوف والله يعني معلوماتكم أنتوا عن بغداد الجميلة. إذا قلت لك أني أنت كشخص أو أنت كإنسانة جميلة وديني المكان في بغداد، أنت وديني يعني قل لي هذا المكان، وديني المكان في بغداد يعبر على أنه اليوم خميس وأتونس بي. هسه مو إلا أنا ما لي خاص بي، أنت إذا واحد جاك وقال لك وديني المكان، عراقي طبعا جا قال لك وديني المكان أريد أني يعني حلو وأتونس بي، وين تودي يا مكان؟ شنو المكان اللي ببالك أو شنو ممكن تسوي يعني تأخذه في زيارة إلى مكان معين؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 وعلى 0780216117 وأيضا على 0970114115. هذه أرقام الهواتف للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى الإجابة بصراحة على موضوع حلقة اليوم من على الطريق اللي قلنا، إلى أنه إذا قلت لك وديني إلى مكان جميل تونس بي في بغداد أو باقي المحافظات عادي ما عندي مشكلة، فوين راح توديني أنت؟ يلا ناخذ اتصال ويانا. ألو
1: ألو
0: ألو،
1: الله يساعدك.
0: يا هلا،
1: شلون صلحة؟
0: شلون الأمور؟
1: شخبارك؟
0: شلون أخبارك؟
1: عافيتك والله الحمد لله.
0: هاش قد عمرها 5000 اللي تبيع آيس كريم؟
1: والله آيس كريم؟
0: اي
1: تخبر
0: والله
1: حسين السلطان بدي حسين علي قولت له من دي سنها شل حلقك
0: اولي زين شن
1: أقول لك يعني ما أعرف، جنة الله في الأرض يمكن
0: والله
1: والله بالقرآن.

0: زين.
1: يعني ناس يعني جزء انا ما شايف المانيا يعني ما طالع بالمانيا
0: انت وين كنت ليش مسجون بالمانيا
1: ما اطلع لا ما اطلع سلطان لانه مشكله زوجتي ما تسافر ما تحب تسافر
0: ايه
1: هاي مشكله تقول ما احب اروح اسافر بعد الا يكون لي عائله جروب يعني
0: ايه
1: وكم مناطق عندنا ما يحن جماعه احنا هاي خارج المانيا هسه قلت لك الهولندا قال امشي يعني يعني انا شلون يعني صدمنا بيها هولندا يعني كلش حلو انا ما جاها جاها هولندا ويا اخوي من كان دور هنا مال دور مال المخدرات شنتو يعني بس يعني هاي الطواحين هذا يعني هاي مناطق الشلالات
0: الشلالات
1: البحريه
0: ايه.
1: والله السلطان في شيء رهيب
0: زين
1: خاصه اكون محددين لك زوارق
0: ايه.
1: حسب اللو... حسب بلدك
0: ايه.
1: منين جاي من المانيا هذا الزوارق خاص بس الالمان
0: زين
1: هذا بس للانجليز هذا بس للفرنسيين
0: ايه.
1: كله متروس وري وال والسوالف اللي هاي تعرفها
0: حلوه جميله
1: ايه شراب جميل وورد هاي بيش النفر 25 يورو يا بحال نصحك قال ما نصحك ليش قال غالي
0: غالي
1: اي
0: شنو صار
1: 25 يورو بكره هاي والله بضحكك سلطان يا ابو شنو شلون قاعده حلوه ووريد وهاي وزورق
0: خفيفي
1: تحب تشرب تشرب ما تشرب من شيخ
0: براحتك اي
1: طلع المره قلت لي يلا قال وين يا جماعه قلت ما يقبلون سعوديه بتاع قاعد شلون قلت له كلش بس قلت انا ما عندي مشكله
0: زين
1: وش قاعد خمس ايام اخر شيء وصلنا وصلنا زورق نهري النفر 14 يورو يا بتوكلوا بالله
0: لا
1: هذه هي عزيمه تتوكلوا بالله ها يتعاملون يا الرجال قلنا الحين ذا جروب مجموعه جت نزل من
0: ما ايش طلعت فقوره ما مترهم
1: والله
0: والله ذاتك
1: انا من النوع انا من النوع اللي اطلع سلطان جيبي خلي مكتوب
0: اي
1: اصل اشتري اكل اشرب شيل بنفسي انا طالع اتونس
0: هي
1: مره مو انا مو كل اسبوع مشغل سيارتي وجاي
0: زين
1: رجعنا بالليل قلت له ماذا سويت السياره؟ ابراهيم روح صعد اخوك انتظرنا بالسياره احنا رايحين تجي لنا ما تجي قال احنا ما نجي بروض احنا راح نخلص الباركنج تجي لنا غرام قلت لهم الله محمد عليكم صعد يا مال اخذنا لنا فر نهريه ساعه الثامنه يم هذن اللنجات والشاليه البحر الشاط الشيء راقي تونس ورجع طلعت من قبل لقيت 30 يورو شنو قيمتها؟ 30 دولار خلينا ورجعنا. هولندا حلوة سلطان بس كون ناس كون على مرامك. عرفت؟ بدام انتم جروب حلوة جماعتنا خوش ناس يعني. بس شنو واحد يجر طول واحد يجر طول. ها نصعد ها مانا امشي خل نروح ساحة باشا. ساحة الدام رحنا الساحة الدام شبيها ساحة
0: طيب.
1: ساحة عادية شلون مال ثورة 20 على قولتنا ساحة ام البروم تفطر بيها وكذا
0: هسا اذا اقول لك انا مثل هاي توديني هذا المكان
1: اوديك بالقران اتمنى ان اجي شبابيه بالحسين اكو مكانات ما فتنا بيها
0: زين
1: بس ما انا اكو مكانات عندنا بس ما رحت بس الحسيني حسين قال بابا لا الكافتيريا بس شلون كافتيريا من هاي الانتيكة القديمه الخشب والهاي قلت طبوي
0: شلونها ناقه واقفه قبالك طيب حلوه خوش سالفه والله حلوه لطيفه
1: المره قالت المره
0: انت حلو طيب اذا نروح للطواحين
1: للطواحين ايه هذا يعني الدرجه الاولى عندي الطواحين
0: يلا ها حلوه
1: يعني
0: بالعافيه بالعافيه عليك
1: الله يعافيك
0: طيب تحياتي لك حبيبي هلا بك مع السلامه باي باي هلا ناخذ اتصال الو
2: ابو الحب صباح الخير
0: يا هلا صباح النور
2: جوزك الله من حوريات الارض قبل حوريات الجنه الشواكي قاعد ببيروتي
0: وين شواكي
2: الشواكي
0: ايه
2: بدي بيروت اول شيء
0: ايه
2: زين بتكون يعني
0: شنو
2: ورا
0: صلاة العشاء اوكي
2: اي تبعد على البيروت نضرب النار اكيد نسينا وهاي بعدين اخذك اوديك بظهر التقاعد
0: بظهر
2: التقاعد وصولا للكريمات شلون شلون الكرمي شلون السكر
0: ايه
2: بس هذا لا يندله الا وحظ عظيم.
0: زي ويلي
2: اي لا شبابك جدا هناك
0: يا عبي زين
2: الله وكيلك تهسد
0: اي
2: مخك يصفى
0: اي
2: ويقعد واحد يعرف يسقف
0: واحد يعرف نتعلم هسه شو ادري اي
2: لا من حرقه يا ما طيب انا حرقه يا مو يا حاجه جيبوا دبلو زازين زازين شباب يا اخي مشهم هناك شوي بس يكون بدون عطلات لا ماكو
0: يجوك العطلات لازم يجوك اي المهم قولي
2: اروح بيوم لا هاي ما هو لا جمعه ولا سبت ولا خميس
0: اي
2: تعب لي من عادي هاي اللي ما كحل
0: هناك هسه انا احكيك اليوم خميس هسه خميس احنا وقفنا هنا رحنا هناك شفنا العطلات رجع لنفس البلم اوكي
2: اي نرجع عدنا نحسياته وين خلينا
0: اي وين
2: بعبر مال التقاعد
0: اه
2: اي ولا لا صوام هناك بدك مكان
0: ما لك مكان صح اي
2: فشلت انا طلعت السياره نروح ننهي اليوم الجميل على جسر الجعقريه
0: ها اوكي ويجون شرطه طلعونا يمشونه ما يخلونا نوقف
2: لا لا تخاف
0: شرطه طيب
2: تمام طلع بغدادي اصلي
0: حلوه
2: ما بيها كل تكلفه ولا بيها مظاهر
0: حلوه هاي جميله شد رايتك اوكي
2: افتح شركه مال سياحه على مود انا اقدم تقاعد من الموضوع
0: زين
2: يلا حبيبي ما
0: نقدر ادير بالك بس دير بالك على الولد اذا راح يطلع وياهم هسه اي هسه كمل وجهك
2: لا لا يوم خميس احنا لا احنا اليوم الى القهوه
0: ما اوكي
2: مو ماشي ماشي الله يرحمه
0: طيب
2: يلا ماشي حبيبي
0: تحياتي لك شكرا هلا بك مع السلامه يلا شنو ناخذ اتصال الو
3: الحبيب الغالي
0: اهلا وسهلا
3: شلونك اخوي
0: يا هلا شلون اخبارك ايش بيك شو تعبان احسك
3: الله يسلمك وياك ابو قسوره
0: اهلا اهلا اهلا شلون اخبارك شلون امورك
3: ان شاء الله بخير يا رب
0: الله يحفظك يا ورد
3: سلمك ربي
0: سالف لي وين توديني
3: والله احنا حاليا يعني المتنفس يعني انا اللي اشوفه اللي هو متنفس عائلي واجتماعي هو باب الاغا
0: اوكي
3: مساحته حلوه وواسعه يعني فشي لطيف
0: طيب
3: ما اعرف رايح له او لا
0: اي طبعا
3: اشوفه يعني جو هادئ وحلو يعني مو بس يعني خميس لا كل الايام لكن هو يصير عليه لود خميس وجمعه
0: طيب هناك برايك راح نتونس
3: والله اكيد اكيد
0: اوكي طيب
3: والله
0: احنا نحكي عن انه اليوم خميس بحيث اقول صدق تونست
3: انت سمعت قبل اوديك الباب الاغا وين
0: لا ما عندي مشكله انا احنا نحكي انت ما رخص بي احنا نحكي عن انا سالتك سؤال السؤال يقول اليوم خميس اخذني المكان اتون حلو واتونس بي وصدق اقول اتونست الخميس فهو هذا بالنسبه لك هذا اوكي تمام حلو
3: ما تريد ودي في باب الاغاني ده غير مكان
0: لا
3: بس اشرب ايدك ما لك شغل
0: لا خلاص صاير صايرين اوكي تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا
3: حبيبي الغالي اخوي
0: اهلا بك مع السلامه باي باي يلا ناخذ اغنيه

0: ناخذ اتصال. الو الو يا هلا،
1: شلونك خوي؟
0: يا اهلا وسهلا.
1: يا روحي
0: شلون الاخبار؟ يسلمك. صوتك ما يقطع.
1: ما اعرف اخذك. تدري وين رئيسنا العلم؟
0: اي وين؟ مو انت تاخذني، اخذ واحد، اي واحد هو عادي.
1: اي واحد؟
0: اي يعني واحد. اذا واحد قال لك انا اريد اروح مكان اتونس بحيث يكون خميس متونس بيه، وين تاخذه؟
1: اروح العظمين اكل مزقوف.
0: زين.
1: اي شيء بحري.
0: اوكي.
1: شيء بحري داخلنا.
0: اي.
1: اي بالعظمية.
0: وهو
1: هذا الزين. والشاي المعدل.
0: طيب.
1: وراها نعبر الكاظم ناخذ لنا فره بيه.
0: اي.
1: وراها نرجع البيت.
0: حلو. اوكي. خوش خوش فره هاي.
1: زين استاذ سلطان. بس حبيت اقول لك على شغله. نوع عليه. احنا ضد هذا اللي صار اليوم بالدوره. على سف والله ضابط كبرش قد ايه كثير والله جميل. بس شو طب المواد البناء؟
0: شلون طب مواد البناء؟
1: اي بالطياره يمكن؟
0: لا نزال جوي.
1: اي ما احتاج اقول لك.
0: اي نزال، نزال معجوني.
1: اي ايه صحيح.
0: ايه نزال مع جوان. هذا نزال جديد.
1: والله يرحمهم والله ما يستعنهم بس يسوي إنا ألا ولا راجعهم. دارس ومخلص ويالله ويالله يكبر.
0: ايه.
1: ورتبته تكبر يجي واحد مهتلني كتلي والله جريب.
0: للأسف صلى. طيب.
1: يالله ما شاء
0: الله. تحياتي لك. وزين ذهب. شكرا. شكرا.
1: هلا
0: مرحبا. أنت لو سلام. ناخذ اتصال. ألو لا طبعا. شالي.
2: أبو صلاطي حب.
0: عيوني.
2: شلونك تادراتي؟
0: يا هلا يسلم راسك عباس.
2: شلونك عمري؟
0: شلون الاخبار؟
2: والله مستغلك الله سهل عليك.
0: شلون الامور في دول عينك؟ شو انت تماكو انت مختفي؟
2: والله صدام بالشغل والله العظيم.
0: الله يعينك. يعني الله يرزقك ان شاء الله، يفتح بوجهك يسهل عليك كل الامر.
2: في دول عمري تادرات سلطان.
0: سولف لي.
2: شلونك اخبارك؟ صدام تدري على هذا التعب والحر والعراق هذا شنو مال واحد؟
0: وين؟
2: كوخ واحدة واحدة
0: وين تاخذ؟
2: ولا شو ما اخذ؟ حتى خياري ما اخذ.
0: زين ايه
2: اوكي والله بس صوت المي.
0: ايه
2: ميت واحد على البحر على البحر وتنام.
0: زين
2: قضيه بس نوم.
0: بس نوم؟
2: هو هذا بس نوم حقي غمضت وعنوم.
0: اه
2: والله العظيم.
0: وكان اقول لك اخذ المكان يتونس بيه تودي تنومه شنو؟
2: والله سلطان ايه فيه حياتي. يا شغلنا
0: أبي
2: أشي ما
0: أدري
2: صار.
0: إيه
2: هذا
0: الروتين. ماكو هاي أنا أقول عليك طموح تحب الحياة تروح تنام النوم.
2: غير بالعراق إحنا. راح ولهلك غير إحنا بالعراق.
0: وبالعكس ليه بالعراق؟ ليه بالعراق؟ العراق حلو.
2: العراق العظيم.
0: العراق العظيم الجميل.
2: يا عظيم عمي مليون دم.
0: إيه والله مليون دم للأسف.
2: والله العظيم.
0: للأسف.
2: قالتك حبيبي.
0: تحياتي لك. لا بالعكس
2: حصادك والله مستغلك والقرار قاعد بالسيارة من سبعي
0: في دول عمرك
2: والله
0: يا حبيبي
2: والله من سبعي بس عصي وانزل لي شغل
0: في دول عينك حبيبي. حبيبي الله يسكر تفتح بوجهك يا رب تستاهل انت الله يخليك. تسلم يا حبيبي. هلا باي. شنو اتصال؟ ها؟ الو
3: يا الله
0: يا الله حلوة
3: يا الله يا الله.
0: انت بس يعني سؤال هو يطرح نفسه عادي. احنا احنا اسئلة ونسألها ماكو مشكلة. اقول لك اسئله ونسالها. اي
3: تفضل.
0: زين شنو نعرف وين كنت انت؟
3: البارحه رجعت ب 12.
0: مالي خص هاي الاسئله. شنو تقول صاير؟ شنو صاير ما تدري انت؟
3: ما ادري والله يعني مو ليش مستغرب. البارحه ما فتحت لا فيسبوك لا انستغرام.
0: هاي اليوم هسه الظهر هسه قبل شويه.
3: اليوم صار؟
0: اليوم انت الموضوع وين لعد؟
3: والله
0: اليوم ابو صلاطين
3: بقعد عارف النص.
0: زين اوكي.
3: هي الناس هي بالدورة. وين بالدورة هالعملية
0: خطيئة؟ كرارة
3: أولي يا
0: قريب حي دجلة.
3: بالمناسبة تذكر من توقفت 3 أيام.
0: أي
3: ربيت المركز نقول إيه يعني هو تابع لهنا مركز مال عرب جبور.
0: أي
3: إحنا بالموقف 25 واحد.
0: أي
3: أنا وولد على الشغلة مالتنا.
0: أي
3: وولد لاخ عدة تشابه.
0: أي
3: و22 واحد كلهم قطع اراضي.
0: يا يابا
3: تخيل يعني
0: يا يابا
3: يعني من ذول البعيها
0: صدق
3: اقل واحد 7
0: 700
3: ومسلبين باخر واحد
0: اولي.
3: تعال عمي هاي القطعه مو مالتك، هاي القطعه مالتي.
0: ايه.
3: لا كان اشتريتها من فلان. ايه. قلت لك والله يعني حسبتهم.
0: ايه.
3: كل واحد يعني بايع له سبعه
0: يابي.
3: عمارتك باسمك.
0: ايه.
3: بيوع سبعه وراك.
0: عمار ما كان ياهم؟
3: لا للاسف. نسيت عمار جا هناك.
0: عمار اول واحد. عمار اول واحد بالبايعين.
3: لا حد
0: اي عمار ترى عمار كان بيسالفه بس هو ما يحكيها. عمار شايف هذا الجص اللي يحطه بالكيس ويخطط.
3: ايه
0: هو عمار. ايه هو الخطط يعني المئات. قلت له 150 قال لي لا مئات عم تخبزة حلوه.
3: عمار قاف النخل بيده.
0: ايه
3: مال بساتين. فقلت لك هي المشكله دي في المناطق يعني.
0: أيه.
3: للاسف.
0: طبعا هي للاسف.
3: الله يرحمه ان شاء الله شهيد.
0: امين يا رب ان شاء الله.
3: العميد يعني مخم خطيب يعني هم رتبه وما اعرف
0: طبعا شنو
3: يعني ان شاء الله يلزمونه هذا.
0: لا هم لا لازمين هسه.
3: احنا نتوجه بالشكر الجزيل الى جنابك الكريم اللي ناورتنا اعلاميا.
0: الله يحفظك.
3: والى صديقنا دكتور منير.
0: اي تحياتنا.
3: حطنا بتفاصيل الحادثه.
0: اي
3: حمدينا اليوم عندي راحة للدورة. الله وكيلك البيع ما أصل اليوم. ما يسمونه
0: ما
3: أصل
0: ما أعبر اليوم لو ما أدري إيش يصير. لو المشوار بدفتر. ليش أروح وما أقدر أرجع النوب.
3: بالضبط.
0: طيب سالف لي وين تودي؟
3: إذا بغداد أودي للكرادة داخل.
0: أوكي.
3: بغداد القديمة الخيطة. من ناس قبالها. من يم مستشفى الراهبات.
0: أي.
3: يعني والله العظيم هاي انا على مستوى شخصي.
0: أي.
3: يعني من الطب لها وتشوف يعني الناس اللي بيها والبنايات اللي بيها وخصوصا الدرابين تحس يعني انه انت صرك بغدادي اصلي. ما لك علاقه بهاي الشغلات اللي صارت.
0: نعم.
3: يعني ومن ناكل الفطار على المسبح. على العرفات. نعبر للجادريه. واذا خلونا نطب مربع الوزراء شويه هم حلو من ناكل الشاط. بس من أوصل للدولة لا من جهة الجادرية.
0: لا لا
3: أخذ. ايه. ايه. عموم العراق. ايه. أخذ الدهوك.
0: ها.
3: الدهوك قضاء العمادية.
0: حلو.
3: هذا شنو بالسلاطين قضاء سويسرا. كامل على جبل.
0: سويسرا أنا شايفه. شايفه يعني شايف الفيديوهات.
3: لا يكبر ولا يصغر. ومتصعد له سيارة كبيرة.
0: زين.
3: وعندهم فرط قوس تخبل.
0: أوكي.
3: يعني هم يعني أنت مو من أهل العمادية. مستحيل تتزوج وحدة غريبة تدخلها للعمادية.
0: أوه.
3: والله.
0: زين.
3: كلهم يعني بيوت يعني اللي يعني سواء العائلة اللي تكبر. ما عندك مجال توسع بالعمادية تنزل لدهوك. يعني لازم تشوف البيت بدهوك. فبال يعني سواء منطقة مال كبارية.
0: نعم.
3: هم يعني.
0: كلهم يعني تزورها ما تقعد بيها.
3: بالضبط. تزورها بس ما تقدر تقعد بيها لأن ما فيها مكان. كلها قلت لك يعني هي شلون جبل ومقصوص.
0: نعم.
3: وبعد ما بيها يعني لا تكبر ولا تصغر.
0: اوكي.
3: تصغر ممكن بس مستحيل تكبر. تكبر لازم تدفن الجبل كله يلا تبني لك.
0: ايه

0: يا ياك عدل هي تموت
1: زين. اسمع من
0: مو السلطان يعني فنه.
1: اسمع من حلقك.
0: تحياتنا لك
1: والعمار
0: هني حبيبي شلونك
1: دول عينك. وين تودي اذا واحد قال لك انا اليوم خميس واريد توديني مكان تونس بي، وين تودي؟ بغداد او عادي بالمحافظه؟
0: ودي اول ما نروح المطعم تاع السليمانيه بساحه الوسمه طبعا. مشويات فتشي
1: مهم
0: او كلش
1: مهم
0: ضروري
1: جدا،
0: هذا من الروتين اليوم طبعا.
1: مهم جدا
0: هذا من الروتين اليوم طبعا.
1: مهم والله هذا.
0: ايه كملة والشاي ماله بصفه والناس ايه. تاخذ المتنبي
1: ايه.
0: تاخذ لك جوله بالمتنبي صدق الباشا تستر 180.
1: طيب حلو
0: يعني هو هذا يعني مكان كلش حلو. واحد يعني وايد تونس
1: بيه
0: تصير الوسفه تشيبي. انت شو اخبارك؟
1: والله بخير الحمد لله في دول عمرك يا رب.
0: ما شاء الله كلش مشتاق لك.
1: الله يخليك، تشتاق لك العافيه ان شاء
0: الله. انا غبت شويه فتره صار عندي ظروف.
1: الله الله يجزيها ان شاء الله بالخير دائما.
0: الله يسلمك حبيبي
1: يا حبيبي في دول عمرك. تحياتي لك. شكرا جزيلا. هلا بك هلا بالوالد. باي باي. ناخذ اتصال. الو
2: الو
1: الو
2: عليكم
1: السلام ورحمه الله.
2: الو السلام.
1: كل الهلا هلا مرحبا.
2: الله يسلمك.
1: الله يخليك. من جاي
2: وياك؟ عباس.
1: اهلا يا عباس. كل الهلا
2: من الدورة.
1: الله اكبر. عباس اختل. عباس
2: لا احنا ما نختل، احنا نعجبك.
1: عجي ساي ما بيها
2: والله.
1: ها
2: تربيت يعني يا اهلي
1: يعني.
2: اي والله يعني انا قاعده من المنطقه ومن الولايه وصور صاحب القرى وهو صاحبها يعني ديرة ديرتنا ومتوازع على فلوس وذبح نفسه قال لي بس اخذه وما اخذته.
1: والله حسن.
2: انا ما اشجع الزراعي. انا ما اشجع الزراعي استاذ سلطان.
1: اي والله
2: زراعي زراعي يعني مشاكله هوايه
1: طبعا.
2: الحادث اللي صار اليوم بداية على مجبور بالبعد لا بحي دجلة ولا قرارة. بالمناسبة قرارة طابو مو الاقصر مو زراعي.
1: أوكي.
2: قرارة توزعت لذاك الوقت إلى الناس إلى المهندسين والأساتذة والدكاترة وصفحة آسيا وصفحة الشرطة اللي توزعت الداخلية زين وبعدين تجمي كانيت وبقية المناطق إذا تدعت ذكية.
1: نعم.
2: فالمشكلة اللي صارت اليوم بالدورة بالبعثة بدايتها المتجاوزين نعطيهم انذارات وأكو أراضي زراعية اللي يسمح المستمع أكو أراضي زراعية هي نعم زراعية بس هي بالأساس تابعة لوزارة الزراعة ما أخذتها وزارة المالية منطيتها لعدة وزارات.
1: طيب.
2: وزارة التعليم وزارة النفط وزارة الكهرباء.
1: أي.
2: يعني شلون هاي القاع مؤمنة.
1: أوكي.
2: بس العالم تأخذها إيجار.
1: أي.
2: تزرع بيها.
1: أوكي.
2: ضمن العقد اللي وقع فيه.
1: العقد اللي هو سنة 25 اللي يكون هو بالمزامنة يسحوله.
2: أي هذا الدولة من تحتاجها تعطيك فلوس الزراعات الفلاح وكل الله وياك.
1: أي.
2: هاي قاع مالك. واكو ذاك يسمونه عقد واكو طاب زراعي.
1: نعم.
2: الطاب الزراعي معروف.
1: اي.
2: فصارت يعني تعرف استمر ندخل في هاي التفاصيل. صارت تعال ادرع وبيع.
1: اي.
2: يا ابو عمي لا تشي تدب فلوسك بالشاط.
1: أي.
2: صار اللي صار.
1: وراح. وين راح عباس؟ عباس؟ راح؟ زين. ها مخابرة واتساب جت مكالمة. طيب يلا شنو قل لي اتصال. يلا الو.
3: السلام.
1: عيوني
3: كيف الحال؟
1: شلون الامور؟
3: الحمد
1: لله كل الهلا. الله يخليك يسلمك. سولف لي وين تودي؟ ها صوتك بعيد ما ادري ايش صاير ما ادري سماعتك.
3: اقول لك اوديك العمان. العمان.
1: توديني العمان.
3: ترتاح نفسيتك.
1: اي
3: ترجع ذاكرتك وترجع لي.
1: الله

0: الله
1: الله
0: لعبت على الوتر لعبت على الوتر
1: يلا
0: شحش على وترك زين
1: تحياتي لك
0: هي بس هيك
1: وديك تريدنا وديك الثانية
0: لا ما وديني هنا
1: لا هناك
0: انت ودياتك لهناك مو خوش وديات وديني هنا
1: مو مال التدريبية ما عنده بريك
0: ايه انت ما عندك بريك ايه في دول عينك ايه
1: تحياتي للجروب يعني شني اضيفني بالجروب
0: اضيفك بالجروب ما هو مش بقى بالجروب بتفلش حجي
1: صدق
0: والله ما بقى حجي ما بقى بقى احنا ثلاثة نسولف وحدنا
1: عمار فلش
0: طبعا عمار طبعا
1: عمار هو ال يلا يلا يلا
0: يلا قبل ما يقطع بوجهك اوكي كذب كذب كذب اوكي طيب هلا مع السلامه باي باي هلا بك طيب شنو خليني بس اذكركم بسؤال حلقتنا لهذا اليوم اذا اقول لك اني وديني اليوم خميس وديني المكان بحيث ممكن اتونس بي مكان ارتاح احبه ممكن اتونس بي وبامكانكم طبعا المشاركه على ارقام الهواتف 07-802-114-115 وعلى 07-802-116-117 بامكانكم الاتصال على الواتساب على 072-011-115

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يؤكد وجود مشاريع قوانين تتطلب التشريع، منها قانون الحشد الشعبي وصندوق التنمية. الناطق باسم القائد العام: عملية انسحاب قوات التحالف تسير بوتيرة متسارعة. نجرفان بارزاني: تكامل الأدوار الرقابية بين بغداد وأربيل يعزز إنفاذ القانون. البنك المركزي العراقي في طباعة عملة جديدة محذوفة الأصفار. قوة من نزاهة المثنى تعتقل عددا من المتهمين في فرع توزيع الكهرباء عن مخالفات مالية. الاستخبارات العسكرية تحبط عمليتين لتهريب المشتقات النفطية في بغداد ونينوى. الرئيس الإيراني: لم نبدأ الحرب ودافعنا عن أنفسنا. وزير الطاقة الأمريكي: نرغب في إنهاء البرنامج النووي الإيراني عبر المفاوضات. 165 قتيلا ومئات المفقودين جراء فيضانات مدمرة في النيبال والتبت. الأنواع الجوية: تساقط زخات مطر مع بداية الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
5: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد
5: عوفه. اما الحج الزايد يرادي يسولف ويا احد.
7: ساعدوني
8: كم بدي.
5: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
9: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
10: انت الكبير
11: يا بعد روح
10: وهنيان نبيك نكتب شو يعني.
9: مستمعين رجعنا لكم، احنا بحلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. هو سؤالنا يقول اذا قلت لك اريد توديني مكان اتونس بيه واليوم خميس، فوين ممكن توديني؟ هسه مو اني شخص جاء عليك قال لك بس وخر تليفونك من نهايه ترى بده يطلع عندي بال ها ايه مو ليندا عبايت تليفونك مني ليندا ذني بعيدات. وبامكانكم طبعا التواصل ويانا وتقولون وين المكان اللي تودونا به ونتونس. ارقام الهواتف 07802111115 و 07807 اوقف شلي هنا لبشنان 07802111117. بامكانكم التواصل ويانا ايضا عبر الواتساب على 07902111115. هذه أرقام الهواتف حتى شاركوني أنا في حلقتنا. ناخذ يانا اتصال. ألو. هلا.
7: تنصحها.
9: شو الأخبار أهلين؟
7: والله مشتاقين.
9: وين أنت شنو؟
7: هاي تمام ماكو.
9: والله ماكو تفدنا.
7: أي والله.
9: اليوم هواي أشخاص ماكو يخابرونا.
7: لغط كان شوف واللود.
9: إيه. شوي شوي.
7: وقت اللود هسه
9: ذروه. اي وقت الذروه هسه اي صدق وقت الذروه. شنو سالف لي وين تودي؟
7: طلع على وقت
9: طيب حلو اوكي وين نودي يتونس؟
7: مشكلة. اكو مكان يعني
9: صار
7: له مو فترة طويلة موجود
9: بس بالزورة. بالزورة اوكي شنو هذا؟
7: ملعب مال تنس.
9: ملعب مال تنس. تنس لو بادل؟
7: لا تنس تنس.
9: تنس اوكي.
7: تنس
9: وساحة مال جريه وصفت
7: هاي البحيرة الصغيرة نسويها. اي بس كلش حلو يعني.
9: حلو.
7: بس هو شتوي مو صيفي.
9: ليش؟
7: يعني بالصيف انا اصلا ما اطلع ما احضر.
9: زين.
7: ما اطلع يعني.
9: اي.
7: ذاك كان مخططات ما شتا يعني بس.
9: مخططات ما شتا اي صدق مخططات ما شتا زين. اي يعني.
7: روح تشتغل معك تلعب تنس شوية اذا حصلت ترى يعني. المغربية تكمل تخلص شوف ترجع مثلا تطلع وراها تروح للداخل
9: كرة داخل
7: عاد عاد شنو معلق
9: اي
7: شنو معلق ترى يعني ايقونة يا بالعراق
9: اي ايقونة والله بس شوي الاضاءة يعني بدلوها
7: هو مو بس الاضاءة اللون
9: اي لون بالله هذا بلادي هو هذا من زمان هو من
7: لا أول. لا هذا بلادي هذا
9: الاخضر بلادي
7: الاخضر اي مسار طافي
9: لا لا من قبل 2003 كان لون اخضر
7: اي هسه رصاصي
9: هسه رصاصي ها اوكي هي كان اخضر مو والله من النظام تبين ما تعرف ايش شلون لونه نوب بنفسجي نوب وردي
7: بالضبط اول ما فتحه كان مزود
9: اي
7: الوالد كان يقول ترى فات فوق راح كان يشوف اللون متغير والله ما عاد الدور
9: مضبوط
7: مقارب وكذا قاعد عجبي وانا صار غير
9: صح اي صح
7: اي مؤسسين هو هسه يعني انا اشوف الزهراء ترى بداخل مثل معلق التربيه والترجع كلش حلو
9: حلوه خوش خوش جوله خوش جوله جميله
7: واحد يرتاح بالعاي يلعب رياضه والله هذا 12
9: توصله للبيت قال يلا روح نام
7: اسمع اسمع
9: لا خلاص لهنا خلصت فلوسك روح نام
7: بالسيارة لا
9: هو ما كان ما لنا خلص احنا بعدين طيب
7: بعد يوم قال هو
9: طيب تحياتي لك حبيبي ممنون اني شكرا جزيلا اتصالك هلا بيك مع السلامه باي باي ناخذ ويانا اتصال اخر الو
8: يا بألو
9: يا اهلا
8: شلونكم عيني
9: شلون الامور
8: الحمد لله
9: والله خل اشوف هسه اخوك ودانا مكان والله اشوفك انت ما تودينا
8: ما سمعت وين وداكم بالله بس
9: ما له خص ما له معلي يعني
8: ها عبالي طارمي
9: لا لا ما ودا
8: وقلت انت منين وجاي
9: طيب
8: والله ابو سلاطين طقطق
9: طقطق
8: هاي صار مدينه صار بين اربيل وسليمانيه وكركوك
9: زين
8: يعني اغلب العالم يروحون يروحون شلالات الشمال مصايف الشمال ما مصايف الشمال
9: اي
8: لا هاي مدينة كلش حلوة وانت رايح العمادية لو ما رايح
9: لا والله ما رايح العمادية
8: قريبة على العمادية يعني شبه يعني
9: طيب
8: ماي كلش حلو بهيك مكانات بسيطة يعني شبه شلال
9: طيب شنو شبه شلال سلو شلال مو شلال
8: لا لا شبه مكان يعني مرتفع عالي
9: ها اوكي
8: إيه لا وطبيعي مو صناعي
9: نعم
8: يعني في اغلب شلالاتنا ما شاء الله صناعية
9: ايه
8: ومجرى مال المي يعني يمشي هذا المي ينزل صاير مجرى على ضفتين
9: نعم
8: ضفه حدايق وضفه شلون شاليهات تقدر نظام تأجر شاليهات وانت تتسوق من الطريق شو تريد
9: حلو
8: شرب ما ادري شنو تروح هناك تذب التليفون
9: اوكي اهم شيء هاي هاي اهم نقطه
8: تاخذ الات موسيقيه حلوه باعتبار شو يعني صار لي واحد بالعود
9: زين اوكي
8: آلات موسيقية بسيطة تاخذ وتتونس اكلك شربك موجود وتقضي ليلة من العمر
9: حلوة خوش
8: راح نسويها ما ادري
9: خوش اوبشن هذا
8: احنا الخميس يعني
9: مدى يجي
8: لانه طقطق بس تحتاج انه مترجم كردي. عندك واحد تعرف واحد كردي؟
9: لا ما اعرف احد. يعرف
8: من اصدقائك؟
9: ماكو ابد. لا
8: عم حتى لو مو كردي بادي ناني
9: ما عندي، ما اعرف للاسف.
8: يمكن اكو ولد اسمه وامير.
9: لا لا مو ما محسوب.
8: ما
9: لين شغلته محيره، شغلته محيره.
8: لا انت مع عدول ولا انت مع
9: فلذلك انا يعني ما اقدر اوعدك باحد من عندهم. اي
8: ها
9: اي
8: ما
9: هي هاي هناك لا مو اسمه فشن، ترجم غلط.
8: هاي ترجم غلط.
9: اي هي هاي
8: انا يمكن كان غايب بهاي الدرس. ايه فهد درس حامل حصل من هاي الكلمه.
9: ايه ما كان حاضر. هو ايه
8: ما كان حاضر.
9: ايه
8: قلت لك حياتي والله طقطق.
9: طيب
8: مكان انا احنا طبعا رايحين انا وبلبل. مكان كلش حلو مرتب اتذكر يمكن دا الصور او هسه ادور ادزهن.
9: طيب
8: قلت ان شاء الله
9: يلا حلوه. اوكي
8: تحياتنا للجميع.
9: تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا، هلا بيك، مع السلامه، باي باي. هلا ناخذ ويانا اتصال. الو الو
11: الو
9: الو
11: شلونك عمو؟
9: هلا عمو،
11: اخبارك عمو؟
9: شلون الاخبار عمو؟
11: كيف الحال عمو؟
9: هسه وحده من عندنا اختار، لو شلونك، لو كيف الحال، لو شو اخبارك؟
11: كيف الحال؟
9: ايه انت تحب كيف الحال؟ ايه انت شاهد قبل كيف الحال؟
11: وهسه جديد اقوم تحب عمو؟
9: ايه تحب عمو؟ ايه طبعا.
11: الاتصالات ايش قد بيها حكي؟
9: ايه
11: بس هاي الكلمة عجبتني.
9: ايه طبعا.
11: شلونك عمو؟
9: البارحة البارحة واحد كنت يعني كان عندي شغل ويا جماعة، فطلعت من مطعم فقال لي قراجية فطيته، فراح رجع قال لي هذا الباقي عمو. بابت علي قلت له شنو؟ قال لي الباقي عمو. قال له السلام على امامي. قلت له جيبه.
11: قلت له منين القاها؟ منك؟
9: جيبه انا جيبه اردت اعطيك اكثر والله. قال له بس قلت له جيبه جيبه اعطيني اياها اعطيني اياها. ها صوتي زين.
11: اقول لك عمو يصير اخذه خارج البلد لو ولا بالداخل؟
9: لا بالعراق احنا نريد هذا، هذا بلد 15 محافظه ماكو عندنا.
11: يلا ناخذ العماديه حالنا حال الولد.
9: وش ما يصير راحوا الولد هم بس كل ساعه تروح للتهمين.
11: قبطتها.
9: اي
11: قبطتها الصراحه.
9: مسدود مسدود طريق سلام مسدود، مو زين مو زين.
11: اروح الهاي قرقار طقطق
9: طقطق هم راح لها بسام. شوف لك وحده ما رايح انت الشجر تفتر.
11: قل له روح للمحاول بعد. حربتني قلت لك عمو.
9: روح روح للزقوره اطلع معزله.
11: ابو السلاطين الذهب.
9: وين؟
11: السلاطين راح اقول لك ابو السلاطين الذهب على ود خليني اروح وين مارك.
9: ما تشتغل عندي مشكله.
11: اقول اخذ مديري.
9: اي
11: بس قل لي ليش؟
9: ليش؟ ايش معنى؟
11: راح اسوي ابديت. للتسعيره في الجديده.
9: صدق؟
11: زين الرجال عشان
9: اي
11: الوضع متأزم.
9: وانت من تروح هناك وهاي يقول لهم احنا جده جايين، احنا معلين بالقدامى صالح هو ياخذون احنا تسعيره جديده.
11: قدامى ما لنا علاقه بهم، احنا جايين بتكليل جديد وان شاء الله حياتكم سعيده.
9: تأدي اكثر، تعيش حياه حلوه اكثر حسب الظروف.
11: انت بس خشنهم ما لك علاقه.
9: لا ما ادري
11: الوضع يمي.
9: ايه.
11: لا صدق يعني يصير يعني اطلع خارج البلد ارجع اروح مصر والله ضال بنفسي.
9: شنو ضال بنفسي؟ وغير احنا ماخذين واحد ويانا، انت ايش عليك انت؟ تتونس روحك لو تونس الزلمه؟
11: ها؟
9: انت تريد تونس روحك لو تونس الزلمه الماخذ؟
11: هو هم ونسى هم تونس انا ستة ما تقلب ظلمت علي. شنو موضوعك؟
9: يلا استثناء لك
11: ايه. ها؟
9: استثناء لك.
11: الف رحمه على والدي.
9: والله بس انت يعني بس تذكر انه هاي استثناء وانت فاهمني يعني.
11: ايه وصلت هاي ما بسمك لعبني فهمك.
9: ملك الاستثناءات، ملك الفهم،
11: ملك مالك علاقة. والتسعيره يمك لو يمي
9: يعني ما انا حخمك اشوفك شلون الوضع. اي
11: تمر لحد.
9: اي اوكي طيب.
11: مصر والصبح وش اسمه الاهرامات.
9: اي
11: نشوف مصر الصبح شو يسوون هم، يقولون الصباح انا شنو
9: ها اي الصباح زين. رايح على طمع.
11: اي نعم
9: رايح على طمع انت ما رايح على هاي.
11: اي ما رايح انا والله بدي اروح اشوف شو يسوون والله بهاي الوقت هذا.
9: مو خاف ما ترجع؟
11: لا
9: حاجة تستانس للظروف هناك
11: المسائية.
9: شو المسائية؟
11: يعني شغلات مسائية.
9: اي طبعا مسائية تتمدور صباح. اي انت الصباح تلم وتكتم بالليل.
11: اكتم.
9: اي اي اي ترتيب هيك عندك انت. طيب
11: ايش تسوي؟ نروح
9: نتونس. اي روح تونس. ها هي لك. لك حبيبي. يا
11: التلفزه عليك لو عليك.
9: مو احنا قلنا يعني الاستثناء شويه دير بالك حسب.
11: اي هاي هي ايه.
9: مو انت على الترتيب حتى يعني تفاهمني. ايه. فعلى مود انا بعرف شو اطلع لك تذاكر فيزا فندق روحة جاية
11: كله لك كله لك بعد الرجعة.
9: بعد الرجعة.
11: ايه غير اجيب لك من هنا غير اجيب لك من مصر.
9: لا انا اقول لك
11: غير بالمطار انزل اسوق.
9: يلا اوكي. ايه ام صحيح. طيب
11: لو تريد
9: شنو ناشفات؟ انا احب الناشفات. ناشفات.
11: تحياتي
9: لك. هلا بك. هلا حبيبي مع السلامة. ناخذ ويانا اتصال. الو
12: الو.
9: نعم
12: مساء الخير.
9: كل الهلا. مساء الخير.
12: عشان شو انا غبت شوية رجعت لقيت انت يقول لك عمو.
9: شفتي ضميرك يقبلها؟
12: لا ما يقبل. انا ذاك اليوم قال لي خاله.
9: صدق؟ هالشنو؟
12: اي والله.
9: ليش قاعد ستي والله انت خاله ويا جهالك هسه ما وياي احد.
12: لا والله كنت وحدي.
9: صدق؟
12: طبيت على محل مال موبايلات. وكامل كشفتي وناقتي.
9: ايه.
12: كان قلت تفضلي خاله.
9: اويلي.
12: وردي
9: خالي. ايش قلتي له بشرفك؟
12: والله حتى ما قلت له مرحبا حتى قلنا زلمة طاط المباراة طلعت.
9: الوجه بساعة انقلب.
12: لا انصدمت يعني معقولة شو كذا؟
9: معقولة وصلنا شو كسرنا خالة بعد ما أدري خالة ما حد قال لي.
12: بعدني والله ما حسيت.
9: أي والله البا هذا غثني قال لي عمو. بعد عليه. لا قال لي عمو. لا حلو. أوكي. يلا وين تودي أو وين توديها؟
12: هو شنو سؤالكم؟ أنا ما سمعت
9: السؤال. يقول اليوم خميس إذا أجي شخص عليك أو يعني شخص امرأة أو رجل وقال ليش أنا

0: تحسي راح يتونس؟
1: شلون؟
0: تحسي راح يتونس؟ مو أنت تونسين، هو يتونس؟
1: اي طبعا طبعا
0: اكيد. آه.
1: اي يتونس.
0: اذا بنيه او ولد؟
1: ايه لا
0: بنات،
1: والله ما ادري بعد ولد، انا
0: اخذ
1: بنات.
0: انت تاخذيها بنات؟ ايه لان خاله ويا خالات بعد تروح زين.
1: بالضبط.
0: وامن صعدين عين، روحوا ويا خالتكم. روحوا ويا خالتكم، عيني خاله تباش عليهم. اي عيني بعيني.
1: اوكي عمو
0: تدل. اوكي قصف متبادل هاي باللحظه.
1: اي والله
0: شو
1: تسوي؟
0: طيب
1: والله ما ادري شو وقت، انا صدمني يعني بصراحه.
0: لا لا هذا ما هذا يعني انت لا تاخذين
1: اتذكر يعني بعدني ما لا تخطى ما لا تخطى
0: انت مثلي لا يعني اعتبر الموضوع ما صار وهو غلط واكو كانت وحده وراها تشوف شنو يعني هيك غلسي شايفها ما تصالحي مع نفسك.
1: اوكي اوكي ايش تقول؟
0: اي تخطي تخطي اي تخطي حاولي تخطين يعني اذا ما تخطين ترى احتمال ما ادري يعني ما يبقى احد.
1: اي طبعا
0: جد من جرب. اي مثلا. طيب تحياتي لك، ممنون. شكرا جزيلا. هلا بك. هلا والله.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله
1: سلطان، شلونك اخبارك؟
0: كل الهلا، من وياي؟
1: انا ابو احمد من بغداد.
0: كل الهلا بيك ابو احمد. ابو احمد وين تودي؟
1: يعني قلت شوية طالع، انا عندي بيتي بصلاح الدين الثاني.
0: بيتك بشنو؟
1: بمحافظة صلاح الدين.
0: محافظة صلاح الدين، اي
1: نعم.
0: زين
1: هسه احاول.
0: ايه
1: ابات واجي باشر، بيت عشرة الحمد لله فضل الله
0: ما شاء الله. ايه حلو،
1: ويجي وياي واخلي على راسي طبعا.
0: شو تسوي؟
1: زين عشي زين ونرجع.
0: تطلب طلقات؟
1: روح.
0: طلقاتك ولا لا؟
1: لا ما نقدر.
0: ميش
1: رايحه يا
0: مو كانت اكفالي. ابو احمد مو كانت هاي الايام؟ شو ماكو هاي الايام؟ ما دا افتهم انا.
1: لا لا والله ما
0: والله صارت كانت المزارع بيها هاي التفاصيل.
1: اي والله
0: والله ايش قد حلو.
1: ابوي الله ذكر راح مش مجال يعني تقريبا 12 عمره 12 14 سنه
0: زين
1: اي شيء. تذكر ذاك الزمن كان يطلعون كاولية بالجمعة.
0: اي صحيح
1: ظهرية
0: صحيح.
1: فما ادري صريحة يا فندم القديمات ما اعرف من ايام غنت فما لحقي يطلع يضرب بطر ما يضرب مش باك.
0: والله
1: والله العظيم زين زين القرآن. الموضوع كان دي فرحة يعني ونسى يعني.
0: اي اي
1: حتى ما اعرف يمكن عندنا نقل دي 3
0: ما اعرف مدى افتهم اني
1: مدى نتونس بكلش يعني.
0: هسه يا صديق مثلا اقول له مزرعه، هسه اذا كانت داخل بغداد او بالمحافظات اسئله هذا السؤال اقول يا بيها جسم الواحد يجي يقول لي لا ما يصير يا بزين شلون لا شلون كنا قبل.
1: اي والله
0: عم تحطه بال 75 وهديدك. الله اكبر. كل الطاقه

0: بيها تطلع.
1: اي والله العظيم.
0: والله خصوصا انت مثلا تحكي عن هاي بالشط، خو اذا تشتم بالشط يا سلام يخبلن
1: تكتكتين.
0: اي
1: يمكن اليوم اجربها والله.
0: صدق تكتكتين
1: والله يمكن. اي بالقرار.
0: بس انا ما مسؤول ابو احمد، مو تجي بعدين يوم الاحد تخابرني تقول لي ها وهيك حكى وما ادري ايش. مالي خاص، انا احكي عن عن تفصيله.
1: التفصيله وانت حرضتني لهذا الموضوع.
0: يعني ما
1: وانا اندفعت بسرعه. بس ها والله يمكن الموضوع يمكن اليوم.
0: بس خم انت اول مره ابو احمد تغالي علينا.
1: يا ربي
0: بارك. شوف شنو هذا؟
1: ضابط المركز، ضابط المركز قرايبي.
0: يا غايل بدرتك. قل لك واحد شخص دفعني اليوم، فواني يعني ما قدرت اقول له لا، وانا رجال يعني.
1: ايوه
0: والله بعد بكيفك انت
1: حبيبي.
0: شكرا، تحياتي لك يا رب.
1: جمعه مباركه عليك.
0: الله يخليك للجميع ان شاء الله يا رب.
1: شكرا، مع السلامه.
0: يا اهلا وسهلا، كل الهلا. ناخذ اتصال ويانا. الو
2: حبيبي استاذ سلطان.
0: افتح على دقمه. اهلا اخي
2: قلبي استاذ سلطان.
0: شنو الموضوع؟ دوره كلكم قلق.
2: يمك الموضوع كانت مقفلة الدورة هسه طلعنا.
0: حلو
2: والله، بس انقهرت عليه هذا العقيد. هو مو
0: عميد.
2: عميد عميد عميد والله انقهرت عليه.
0: اي طبعا،
2: شو ام بطفاله بامه باهله
0: على مدى يطبق قانون يعني. هو اذا يطبق
2: هو طالع بواجبه ترى ماكو شيء. اني اليوم اذا اباني استشتريت اني قطعه زراعيه عندي وبنيت بيها وطلعت القطعه مع السلطان، يعني ما اسوي اللي اسوي. هي القطعه مو مالتي، مو من حقي.
0: مو لا امير، مو بعدين تطلع. لا لا انت من الاول تعرف انه هي هيك.
2: لا انا ما اعرف من الاول، ما ادري اشتريتها وهسه صارت اللي صار هسه حاليا. انا مشتريها رسمي يعني، وصار اللي صار. بعد انا ما وصلها للكتل هسه، وهذا دمر بيت العميد ودمر حياه اهله يتمهم وديع عياله المجرم. وهو حياته راحت يعني، وبهذل الناس اليوم نص وليس وبهذل
0: الشارع. لا هو هو باع السؤال امير. هسه انا اليوم اجي اشتري هذا العقار اللي انا قاعد بيه، اكو بي اوليات، اكو بي سند، اكو بي شخص، هذا الرسمي. هسه انت تخوض التجربه بالاسست. انت بالنسبه لك اليوم اسست بيتك محلك، هسه تعرف انه هاي رسميات صح؟
2: بالضبط.
0: بالتالي تعرف رسمي من يوم اليوم. مثلا انا اقول لك تجي علي تقول لي يابا سلطان ترى انا جوي علي مثلا الامانه قالوا هد البنايه العماره مالتي، انا جو ما انا اوقف لك لان هي رسمي.
2: بالضبط.
0: بس بالتالي من هي غير رسمي انا شلون؟ ماكو شيء.
2: لا ما
0: له
2: حق، ما له حق، ما له حق. احنا ضد يعني باو، احنا وياك كشعب
0: والشعب.
2: بس كقانون
0: لا، قانون قانون فوق الجميع. ما بي
2: بارحة اول بارحة نزلت منشور على اليمانية وعلى انا قصدي على النظام وعلى النظافة وعلى الشوارع والنظافة والبنية التحتية قصدي الشخصي. وقلت انه وارداتهم هم مو مثلنا احنا، خير احنا عندنا العتبات المقدسة تعيش لك
0: بالدار. صحيح.
2: عندك الواردات النفطية، عندك الضرائب
0: 100%. صح،
2: هواي مجالات تدخل لبغداد. واردات يعني تعيشنا خمس نجوم.
0: صح.
2: طبولي طبولي يغلط علي يقول لي انت دولة هم على الكراد. عندهم 40 منفذ وعندهم كذا يبوقون منه. قلت له اخي بوقي انها بالمهم مسوي بنى تحتيه صحيحه. انسان وبشر التروي عيالي مثل الادمي. مو امشي بنص الشارع ماكو رصيف بالشارع.
0: صح.
2: مو امشي بسيارتي الجديده 2006 طقطق وتفلشت من ورا.
0: اي والله والله ذاك اللي
2: وانا ترى دا ادفع ضرائب.
0: البارحه حكيتها داح سيارتي ترعبلت ما اعرف.
2: لا حقيقه باو سلطان بالقران شغله تحرق الدم. هنا انا هساني داحكي من باب الوطنيه طبوه فروها علي اللي يغلط ولي فش. بس انا ما حجه تونس عليهم، اجاوبه على نقطه نقطه. تعب الاخير يفلت يعني، ما لا حضره ولا هاي. اجاوبه على قد سؤاله واللي يغلط على قد غلطته. الله يشهد. زين فهي واحد على شنو يضوج نفسه؟
0: على شنو؟
2: شنو السؤال مالتك اليوم؟
0: سؤال اذا قلت لك ودي لي واحد المكان، واحد يجي عليك قال لك اليوم خميس وارد توديني مكان اتونس بي،
2: احكي بصراحه
0: اي وين تودي؟
2: اذا كان هذا صديقي العقيد اخر خان زاد لربي لانه هو يحب شوي ميرندا وحركات
0: زين
2: البركات هذا العقيد.
0: أوكي.
2: اذا كان هذا من خالتي يجي فيك علينا
0: لا واحد ما تعرفه جاك يقول لك امير وديني على مكان يوم خميس يعني اروح اتونس ببغداد، مكان ببغداد يتونس
2: بغداد اخذه حاليا بحطبة المول العراق مو دعايه. كلش لطيف وحلو وضخم ومحترم.
0: اوكي
2: يعني فأنا صراحة يعني طالع أو عندك مول دبي كلش كبير هذا يحطه بجيبه عملاق وخمس نجوم من حمامات تبدي لحد الإدارة ما أعرفهم الله يرزقهم فتشي وبنص ناس يعني إذا أتباوع كلهم
0: مراتب
2: فحاليا أخذ المول العراق
0: أوكي.
2: ومو دعاية لهم بالعافية عليهم لأنه صارفين حقيقة بس كون فلوس حلال مو مال الشعب
0: حلو
2: تحياتي لك
0: تحياتي لك حبيب القلب ممنون شكرا جزيلا هلا حبيب باي باي هلا أموري شنو عندنا ما ياخذك

0: يلا أبنائي. شنو ناخذ ويانا اتصال. الو عشان طلعت.
1: الو استاذ سلطان حبيبي.
0: حبيبي
1: قبل شوي دعك شو ياكم قطع الاتصال.
0: اي وين رحت؟
1: اي مو دخلت المنطقة وراح النت.
0: شنو هالمنطقة طبيت لها راح النت هاي؟
1: والله هاي السريع مال الشعلة المناكة شوية هي الشبكات.
0: اي مو كلش
1: يقوم يوش وش.
0: طيب
1: اي اقول لك اليوم خميس طلعت لنا هاي الاغنيه يعني حضرت نفسي قلت لك هجوم صار.
0: اي هو
1: انا بالدوره عالقه.
0: اي حجي يا شد رايتك؟ والله شد رايتك الشغله حاميه.
1: والله والله حجي حتى المقوار لما اعتمد.
0: والله والله يرادلها. اي
1: والله ما عندي غير سكينه من المنشار ما زلات اقرم بها.
0: حلو حلو حلو بس مفيده هاي. أي. كلش هي
1: اي مو هيجي مثلا اخاف من الزلات.
0: اي كل زين. اي لا تدور موجودات. اي
1: موجودات.
0: اي طيب قلنا وين تودي؟ أي.
1: صديق
0: لا واحد عادي عرفك.
1: والله هم اكثر اكثر اللي خابره واللي سولفه يعني هم حددوا المناطق الشماليه بس اكو منطقه ما حد يوصل لها.
0: ايه
1: ومنطقه جدا جدا جميله يعني جميله. طيب. بشكل
0: ايه
1: دار متي.
0: دار متي وين هاي؟
1: دار متي بين الموصل على دهوك.
0: زين
1: ما حد يعرف تاريخها.
0: حلوه
1: منطقه جدا جدا خبل.
0: ايه
1: العرب اللي بيها مسيح.
0: حلو
1: غنى بيها كاظم الساهر. لا تحرموني منا لا.
0: اوكي هي ذكر
1: هو غنى بالديار فوق بالجبل. صعود شلون صعود جبل مصيف صلاح الدين.
0: اي
1: وتشتهر باشجار الجوز والفستق البلوط الفستق يمكن.
0: اي
1: منطقة جبلية خبل من تصعد فوق الجبل تواوع الغيوم جبال هوك تشوفها.
0: سبحان الله
1: جدا. دار متي طلعها يمك وشوفها.
0: منها
1: تطلع بي على هوك.
0: اي
1: منطقة كلش حلوة. اي
0: جميل.
1: واذا تروح هناك غير تبيها استاذ سلطان.
0: اي ما ارجع
1: مو شد من 75
0: والله
1: من 350.
0: الله اكبر.
1: اي والله ماكو. شو تريد تسوي؟ ماكو حد يمك ما حد يقول لك ايش بدك تسوي.
0: والله
1: اي والله
0: حلوه والله هيك. اي
1: والله حتى بالترتيبات مدو كل يمك فريش
0: كل زين حلو.
1: تعرف انت ايش اقصد.
0: خير وبركه
1: حجي. الترتيبات
0: اي خير وبركه.
1: مش
0: اي من الشجرة لك مباشره حتى ما خلص.
1: هذا استاذ سلطان يعني اشيلك متي على متي شويه يعني على عجاله لو ما يحتاج.
0: يلا يعني بسرعه. اوكي ماكو مشكله.
1: هذا متي امن بالله قبل الاسلام 500 سنه بزمن الملك سنحاريب.
0: طيب
1: فالملك سنحاريب كان عنده جيش جرار وهم كانت عنده جواسيس.
0: نعم.
1: فقالوا له هذا كنازه امن بالله يعني راح تعوفك. قال يا هاي اكتم راسه.
0: زين
1: فمتي سمع نزم هذا الجبل. هذا الجبل اللي تفلى ما يطلع سلامات. فا ايه اجم ايه بحيوانات حشا قدرك وحشا قدر المستمع
0: مفترسة
1: يعني. فاجمتي فخاطب الجبل هو مؤمن بالله. فالحيوانات يعني نام بالجبل بحماية الحيوانات.
0: اوكي
1: شال قدر سنحاريب تمرض. فجمع كل الأطباء. هو متي طبيب. فالأطباء قال بس علاجك عند واحد. قال له منو؟ قال له متي.
0: ايه قال له ما موت وما يجي.
1: فأرسل له رسالة.
0: اوكي
1: ايه لا أرسل له رسالة. فمتي ايش قال له؟
0: ايه
1: جواب قال له أنا أجي بس عندي شرط. إذا أنت طبت انطيني الأمان. وإذا ما طبت عدني.
0: ايه
1: فقال له أنا موافق. فأجى متي طاب الملك سنحاريب. فأمر الجيش يبنوا له بالجبل يعني
0: قلعة.
1: إيه. فلا لا مثل الديار شلون ديار
0: المسيح.
1: هو ديار المسيح.
0: إيه إيه.
1: فهسه متروح هناك سويتات منام. العين ما المي طالع من الجبل.
0: حلو.
1: متي كان عايش يمها.
0: إيه.
1: وكانت كان ينام بيه. عايشين سياج هو. إيه. فمن تروح هناك تريد تعوف السيارة جوا وتصعد على رجليك يسمونه درب الحية.
0: اي
1: الطبع مال رجال الجيش.
0: ها
1: حارب اللي بين الدير.
0: اي والله حلو والله خوش مكان هذا.
1: اكثر الناس ما حد يجيبها يعني
0: ما حد واصلها
1: يا حية. منطقة جدا جدا راقية.
0: حلو
1: وياك واذا بصفك الترتيبات وبطل المي والهاي شهادتك من 350 ما حد يقول لك
0: بس الله اكبر حلوه
1: والله ويا اخوه انا ساجد عبيد لا
0: اي بعد قمت وين فوق اي جور موالد
1: طيب
0: اي والله والله لا انت مرطنا
1: واحد قال لك خاله واحد قال لك عمو انا قال لك جده راح تورطك
0: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا يا اهلا وسهلا
1: حبيبي الغالي.

0: ألو. نعم.
1: ألو.
0: ألو.
1: هلا أستاذ سلطان.
0: أهلا يا هلا مرحبا.
1: أقول لك أنا شلون بالنصايح؟
0: أنت تخبل والله حلوة نصيحة حبيتها ومقترح جميل جدا كان محمد بصراحة.
1: مو صحيح ايه. قبل لك تذكر النصيحة دزيتك كانت تحت الطاولة.
0: إيه كانت حلوة هاي همين.
1: هسه أريد أقدم نصيحة لعمار يصير.
0: يعني تنصحه من باب شنو؟ الحب
1: يعني
0: الأخوة.
1: ال ال يا أخوة يا حب.
0: ها هي سؤال. يقول يلا يلا نصحه.
1: أريد أقول له عمار طير مثل القفل. ينكسر وما يغير مفتاحه.
0: الله الله الله شنو هاي هاي قوية هاي
1: سويته. انا ادري خلي يفتهمها شو ما يفتهمها.
0: لا بالعكس هو فهمها بطريقة صحيحة
1: صدق. لا انكسر ولا تغير مفتاحك عمار.
0: عمار
1: سلطان انا بدي اجي عكس السير.
0: يلا تعال عكس السير.
1: انا جيتك وين حتوديني؟
0: ها انت جيتني وين حوديك؟
1: اي والله
0: اذا جيتني وين حوديك
1: هولي واهز داج رحمة الوالديك
0: اوديك الغزالية.
1: الله
0: الله
1: الله انت شنو انت
0: اوديك الغزالية
1: انت شلون بس دقيقة شلون تفر الاستيارين يتفرر
0: يعني والله يعني غششت بس لين عجبتني اللقطة كان اقدر اقول لا
1: لا البارحة يعني البارحة أنا قلت لك إشادتي قلت لك يعني المستمعين الكل دخول جاد كلام وزن يعني لا هسه ما أعرف الغزالية حلوة الغزالية
0: حلوة مو
1: خبل
0: خصة إذا هيك مثلا تقعد هيك مثلا
1: كل المستمعين يرفعون يدهم لي فوق ونقول الله لا يوفقك عمار
0: خصة إذا تروح وين راح سقطعته أوكي صدق ما تقدر قلبك ما ينطق تحبه لا تحبه انت ما تقدر تسلب لك لا ماكم مستحيل ما تسوي له طينا اتصال. الو
2: الو الو سلطان
0: يا هلا
2: مساء الورد.
0: مساء الورد شلون الاخبار؟
2: والله الحمد لله تمام لك العمار تحياتي لكم.
0: خليك يسلمك يا ورده تفضلي سولفي لي.
2: اوكي قبل شويه الاخ اللي ذكر دير مار مارمتي
0: اي
2: هو اسمه دير مار متي كلش حلو يعني انا رحت له
0: آه.
2: والثاني دير مار بهنام هم كلش حلو
0: اوكي
2: دير مار بهنام الشهيد يعني هم انا بقصه حلوه و... وكشف له يعني منظره كلش حلو يعني
0: ها هيجي حلو
2: اي يعني من قبله يعني غير شكل يعني وحتى المنطقه اللي بيها اجواءها يعني كنا ربيع كشكله واشجار والمنطقه على عباره عن جبليه فكلش حلوه يعني منظره اما انا المنطقه او المكان اللي اودي شخص اللي هو بارك سامي عبد الرحمن اللي هو باربيل هذا البارك يعني انصح اي واحد يروح له يعني
0: ايش معنى
2: مو الا زائر يعني يوديني او انا اودي اي شخص يطب شوف سلطان هذا المكان كل شيء بي الترافيك ليك هاي الترافيك لا هذا بي
0: والتلفريك
2: تلفريك
0: أي
2: مفرحة والله أخاف من عنده يعني أنا زد أباو عليه
0: زين
2: وبذلك الأجواء الليل وأخاف يعني أتعلم
0: نعم
2: وبي أشياء يعني شو أنا أقول لك المتنزهات والورود اللي على الجوانب منا ومنا
0: نعم
2: مضيئة مضيئة مو من ناحية طبيعة لا مضيئة هي من بعدها من بعيد هي مثل الإضاءة يعني مثل النشرة
0: نعم
2: تفتح بس انت تقرب عليها هي على الكهرباء هي
0: ها اوكي
2: انا اقول لك نشرة اي مضيئة فكلش حلوة بيها وبي مسطحات مائية وبي يعني شلون اقول لك اشياء يعني مو عارف ما اقدر يعني اصورها لك او
0: اي مجموعة اشياء حلوة
2: اي وحتى من تمشي بيها ومثل انت ما كنت تقضي بي رياضة او تقعد بيه الصراحة وقد تمارس رياضة هم بي يعني اجواء شوارع بي بي مرشات بي نافورات ما ادري شوصف لك يعني
0: حلو
2: يعني مكت انت تمشي ما اعرف وين يعني جنة سبحان الله فاني انصح اللي يروح يزور اربيل يزور هذا المكان واللي ما يزور يعني هذا المكان كأنه ما زار اربيل
0: اوكي حلو
2: سامي عبد الرحمن
0: سامي عبد الرحمن بارك سامي عبد الرحمن اوكي طيب تمام طيب تحياتي لك ورده لما شكرا جزيلا هلا بيك مع السلامه باي باي

وحقيقة نتغزل بها بهذه الطريقة. أكو هواي بعد أكو أماكن غيرها ممكن ما أسعفنا أخذ الاتصالات جميعا، بس بالتالي هذا واحد من الأشياء اللي أنت كفرد عراقي يجب أن تفتخر به اليوم وكل يوم وبعد ألف سنة، أنه هنالك عندنا أماكن حقيقة يعني نعتبرها هيك شيء أكسجين في هذا البلد. فلذلك الحفاظ على أمنه وسلامته وسيادته ونظافته وخلينا نقول كل الأشياء الحلوة به، هذا جزء من مسؤوليتنا إحنا كأفراد. لذلك هي نصيحة للجميع، حبوا هذا البلد وكونوا دائما دائما ممتنين إنه أنتم عايشين بهذا البلد الجميل، بغض النظر عن السوالف اللي تحكوها مو الحكومة ما علينا، إحنا نحكي عن بلد أرض هذا العراق اللي إحنا كنا ننتمي له شئنا أم أبينا. نلتقي دائما على خير، تحياتي لكم جميعا، باي.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يؤكد وجود مشاريع قوانين تتطلب التشريع، منها قانون الحشد الشعبي وصندوق التنمية. الناطق باسم القائد العام: عملية انسحاب قوات التحالف تسير بوتيرة متسارعة. نجرفان بارزاني: تكامل الأدوار الرقابية بين بغداد وأربيل يعزز إنفاذ القانون. البنك المركزي العراقي في طباعة عملة جديدة محذوفة الأصفار. قوة من نزاهة المثنى تعتقل عددا من المتهمين في فرع توزيع الكهرباء عن مخالفات مالية. الاستخبارات العسكرية تحبط عمليتين لتهريب المشتقات النفطية في بغداد ونينوى. الرئيس الإيراني: لم نبدأ الحرب ودافعنا عن أنفسنا. وزير الطاقة الأمريكي: نرغب في إنهاء البرنامج النووي الإيراني عبر المفاوضات. 165 قتيلا ومئات المفقودين جراء فيضانات مدمرة في النيبال والتبت. الأنواء الجوية: تساقط زخات مطر مع بداية الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
5: قاعد تسوي؟

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح
7: هنيان نبيك.
8: الله
7: نكتب شو يعني.

0: أغاني أغاني وأكثر أراشيد أف أم.
1: حيشين الداد
2: يا بي
3: يا بي عشينا معاك.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن.
1: أعلن. على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. خميسكم أحلى.

شايف واحد رايح جاي بهذا الشارع، ما حد يقدر يلزم نفسه مني يشوفه، حلو بغمزة يموت خمسة مني باوع، ما يتقاوم شكله وصعب الروح تعوفه. أنا الميت شوق وحاير وأنا ضايع وادري نهار

0: حلو.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني

0: أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
2: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM إذاعتك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
6: خميسكم احلى على الرشيد اف ام.

0: سمعنا أكيد بصوت أصالة، أسمع صدى صوتك مع ضجة الناس، يعني من أجمل باور
1: سهرة سعيدة وحفلات الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

والدنيا تخنقني تركض علي بلافتك بس حتى

الرشيد اف ام 91.5 91.5

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

نسانك نسان اللي سكن قلبي أسير الروح يا يابا شسولف أنا شرد أحكي مو شفت الويل بغيابك.